برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وحيد قبلك عمري أظلم كان ويمك نور من جديد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، صبحكم الله بالخير والأنس والرضا، وحياكم الله معنا في إطلالة متجددة لبرنامجكم مسك النهار على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. ولقيتك صبح يا من الروح بالنور، وأقول يا خلي هلو كيف حالك، يلا عساك بخير طيب ومسرور، ويلا عساني منحرم من وصالك، يا من لهم حروفي ترى القلب معذور، والله يسعدك وين ما تكون دارك. وانتو كذلك مستمعين الكرام، الله يسعدكم وين ما تكونوا، وين ما كانت وجهاتكم، وين ما كنتوا تستمعون إلى أثير إذاعة الشباب في ربوع هذا الوطن الغالي الحبيب سلطنة عمان. اليوم الأحد 3 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 16 أغسطس 2026، بداية أسبوع جديد نتمناها إن شاء الله تعالى أن تكون بداية موفقة حافلة بالجد والاجتهاد والعطاء والمثابرة والكفاح لهذا الوطن الغالي العزيز الذي يستحق منا كل خير. ساعة كاملة على الهواء مباشرة نصحبكم في مسك النهار مع مجموعة من المحطات والفقرات والمتابعات، وأكيد برفقة طاقم إعداد هذه الحلقة طالب المحروقي، ويشارك في الإعداد ملاك الغافري، محمد المعمري، ديمة الوهيبي، أفراح الجمال، والمبدع دائما محمد الهطالي. معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز جلال خويطري. خلوكم معنا.

الله ماذا قراع الكيف أنا ذقته هنية. يا أخوان في الإعداد يا ليت هذه الأغنية تحطوها ضمن المحطات مسك الختام في الحلقات القادمة. أغنية غالي لثمان للفنان الكبير فنان العرب محمد عبده. يا غالي لثمان غلوك بالحيل من يوم سموه بق جميل المحية. هلا هلا هلا.

نجدد لكم التحية ونخصكم بالترحاب أينما كنتم مستمعين الكرام، كل من يستمع لنا في هذا الأثناء ومن سينضم تباعا من الأعماق، كل التحية وكل التقدير مع طيب الاستفادة أكيد من جملة ما يكون حاضر ويقدم عبر مسك النهار. عندنا مجموعة فقرات كالعادة، فقرة مسك الوطن، فقرة مسك الحياة، وفقرة إيش لك وإيش عليك، بالإضافة إلى فقرة مسك الختام. في فقرة مسك الوطن ونقول: بناء مرصوص بأبراج محروس على لوح التاريخ محفوظ بأصله شامخ وبعراقته راسخ. يا ترى إيش هذا البناء؟ خمن معي عزيزي المستمع. هذه فقرة مسك الوطن أكيد، وراح نتحدث فيها إن شاء الله تعالى حول قلعة بهلة التاريخية. أيضا في فقرة مسك الحياة اليوم، موضوع اليوم جدا جميل صراحة، جميل وفي نفس الوقت مهم، وفي بعض النقاط، بعض المحاور، بعض العناصر اللي لازم قدر الإمكان إحنا نستوعبها ونفهمها ونتفهمها في ذات الوقت. فجوة التكيف بين الأجيال هو الموضوع اللي راح يكون إن شاء الله تعالى اليوم في فقرة مسك الحياة. راح يكون ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي أكيد الأستاذ مبارك بن خميس الحمداني، باحث في علم الاجتماع، وراح نتكلم عن تفاصيل جدا رائعة فيما يتعلق بالفجوة بين الأجيال. أيضا في فقرة إيش لك وإيش عليك كالعادة، ومثل ما اعتدنا معكم دائما، يكون إيش لك وإيش لك فيما يتعلق بموضوع فجوة التكيف بين الأجيال. أما مسك الختام والأغنية اللي راح نخبركم قصتها وحكايتها راح تكون أقرب لكم، ها هي أغنية من أغاني الفنان الكبير طلال مداح. يا ترى إيش هذه الأغنية؟ ما راح أخبركم، استمع لنهاية البرنامج وراح تعرف إن شاء الله تعالى الأغنية اللي اختاروها لكم طاقم إعداد هذه الحلقة. إذن محطات مختلفة ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار. ودائما في مسك النهار وفي مسك الحياة وفي تفاصيل الحياة اليومية نسمع عبارة جيلكم ترى غير عن جيلنا، وغالبا بعدها تبدأ المقارنات. زمان كان التواصل مختلف، أسلوب التربية مختلف، حتى طريقة التفكير في الدراسة والعمل والعلاقات كانت مختلفة. واليوم كل شيء يتحرك بسرعة، والتقنية غيرت الكثير الكثير من التفاصيل حياتنا يا الهطالي. وسط كل هذا التغيير كل جيل يحاول يتكيف بطريقته، الكبير يحاول يفهم عالم يتغير.

يا حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، كل من يستمع علينا عبر الأثير، ما زلنا معكم أيضا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم مسك النهار، وهذه المرة نصل بكم إلى فقرة مسك الوطن. الحديث هذه المرة سيكون حول قلعة بهل التاريخية. المكان ما كان مجرد حصن، وإنما كان جزء من واحة كاملة عاش فيها الإنسان العماني، وبنى فيها وزرع وصنع وتاجر، وترك وراءه إرثا ما زال حاضرا إلى اليوم، وتعود أهمية

بهلة إلى قرون بعيدة، فقد ازدهرت الواحة في عهد بني نبهان الذين جعلوا بهلة عاصمتهم بين القرن الثاني عشر ونهاية القرن الخامس عشر، بينما تشكل القلعة اليوم نموذجا بارزا للعمارة الدفاعية في عمان بجدرانها وأبراجها المبنية من الطين والحجر. في عام 1987 أصبحت قلعة بهلة أول موقع في سلطنة عمان يدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو. واللافت هنا أن الحديث ما كان ما عن القلعة وحدها، فالموقع المسجل لدى اليونسكو يشمل القلعة والواحة المحيطة بها بما فيها السور والحارات القديمة والمسجد الجامع والسوق والأفلاج وغيرها من مكونات النسيج التاريخي للمكان. بل إن السور المحيط مستمعين الكرام بواحة بهلة يمتد لنحو 12 كيلومترا، وكان يشكل جزءا من منظومة دفاعية تحيط بالمجتمع والواحة وتحدد مداخلها ومساراتها. واليوم بعد أكثر من 39 عام تجدد قلعة بهلة حضورها العالمي ليتم إدراجها في قائمة اليونسكو مجددا. ولكن هذه المرة لا نبحث عن النور بين أسوارها ولا أبراجها في أساسها المتوقد بروح العطاء، إنهم شباب عمان. فإيش القصة يا ترى؟ اليونسكو مستمعين الكرام تعتمد مبادرة عمانية جديدة ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026، وهي مبادرة ما يعرف بالممتلك الثقافي التي تستضيفها قلعة بهلة خلال فترة من 13 سبتمبر المقبل، من 3 إلى 13 سبتمبر المقبل. لكن إيش اللي جبالك ببالك يا عزيز المستمع لما تسمع عن هذه المبادرة الممتلك الثقافي؟ لما نقول ممتلك ثقافي ما نتكلم عن فقط عن قلعة أو مبنى أثري، لا، الأمر يتعدى إلى ما أبعد من ذلك، هو كل ما يحمل قيمة تاريخية أو ثقافية للمجتمع، سواء كان مادي مثل القلاع، الحصون، المواقع الأثرية، المخطوطات، الأدوات التقليدية، أو أيضا مرتبط لربما بالمعارف، دعونا نقول الممارسات اللي توارثها الناس عبر الأجيال. يعني بالمختصر قلعة بهلة ممتلك ثقافي، والحرف التقليدية المرتبطة بالمجتمع وبما تحمله من معرفة ومهارات تمثل أيضا جزءا من هذا التراث الثقافي. وهنا تكمن أهمية هذه المبادرة أعزائنا المستمعين، لأنها ما تتعامل مع التراث على أنه شيء قديم نحافظ عليه فقط، وإنما تنظر إليه باعتباره جزءا حيا من هوية المجتمع يحتاج إلى من يتعلمه ويمارسه وينقله إلى الجيل القديم. فإذا حافظنا على القلعة لكن اختفت الحرف والمعارف المرتبطة بالمكان، نكون حافظنا على الحجر لكن فقدنا جزء من الحكاية. تعلم الشباب هذه الحرف وفهموا قصتها وبدأوا ينقلونها لغيرهم. بالمختصر الممتلك الثقافي ليس ما ورثناه من أجدادنا فقط، بل ما نحافظ عليه اليوم حتى نورثه لأبنائنا غدا. والأهم من ذلك مستمعينا أن الشباب هم محور هذه المبادرة، شباب يشاركون في تأصيل حرف تقليدية ارتبطت بالمجتمع العماني منذ سالف العهود والأزمان. فصناعة الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية جميعها حرف مهددة بالاندثار إذا ما توارثتها الأجيال. والمعروف أن الجيل الحالي ولد في زمن التقنية، جيل اعتاد على السرعة والتنقل السريع بين المحتويات وقصر مدة الانتباه. وهنا يجي السؤال، هل من السهل فعلا جذب الجيل الجديد إلى حرف تقليدية تحتاج للصبر والتركيز؟
هذه إذن أبرز المعلومات المرتبطة بقلعة بهلة التاريخية، واللافت في الموضوع أيضا مستمعينا إدراج هذه المبادرة ضمن برنامج عالمي كبير يضم أكثر من 10,000 متطوع دولي و200 مؤسسة من 84 دولة، هؤلاء جميعهم مشاركون في مبادرة تطوع التراث العالمي لصون التراث والتعريف به. هذه إذن كانت معلومات مختصرة في مسك الوطن فيما يتعلق بقلعة بهلة التاريخية اللي اخترنا موضوعها في حلقة اليوم، ونحن دائما نفخر ونفاخر بأننا نعيش على هذه الأرض الطيبة الكريمة سلطنة عمان، وما حباها الله من مقومات سياحية وشواهد حضارية تاريخية نعتز ونباهي ونفخر بها.

0: تخيلوا بس معي انه نجمع ثلاثة اجيال في جلسة واحدة ونفتح موضوع مثلا عن العمل، عن الزواج، عن تربية الابناء، عن حتى السوشيال ميديا. تتوقع كل مرة بنسمع كلمة لا لا لا ايامنا كان ما كذاك، ايامنا غير، احنا جيلنا غير عن جيلكم. سمعوا لها الكلمات والعبارات؟ اكيد سمعوها. الحقيقة مستمعين الكرام، من كل جيل عنده قاموسه الخاص، أولوياته وطريقته أيضا في التعامل مع الحياة. الاختلاف هذا طبيعي ترى، لكن مع سرعة التغيرات اللي نعيشها اليوم صار التحدي ما بس إننا نختلف، التحدي إننا نعرف كيف نتكيف مع بعض رغم هذا الاختلاف. احنا كلنا نتفق على أنه الاختلاف جبلت عليها البشرية، ولكن أيضا خلونا نعرف آراءكم. إيش أكثر تصرف في الجيل الجديد تستغربونه؟ وإيش أكثر فكرة عند الجيل القديم تحسوا إنها تحتاج تتغير؟ ولو طلبنا منكم تختاروا شيء واحد فقط تتمنوا ينتقل من جيلكم للجيل القادم، يا ترى إيش راح يكون؟ أريد أعرف الإجابة هذه وهذه الآراء من خلالكم مستمعين الكرام. وبصراحة من وجهة نظركم، أي جيل يقول عن الثاني أكثر؟ هذول مستحيل نفهمهم. يا ترى الجيل القديم هم اللي يقولوا عن الجيل الجديد هذا الشيء، ولا الجيل الجديد هم اللي يقولوا عن الجيل القديم هذا الشيء؟ عبارة يا ترى هذول مستحيل نفهمهم. عموما هذا موضوعنا في حلقة اليوم، أكيد في فقرة مسك الحياة، وأيضا في مداخلة مباشرة، أول مداخلة وصلت لهذا اليوم، ونقول السلام عليكم. صباح الخير.
1: السيف كيف حالك؟
0: والله الحمد لله بخير ونعمة، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا أخي.
0: الله يعطيك عزيزة وغالي طال عمرك. من معايا على الخط؟
1: معك عبد الرحمن سليمان.
0: حياك الله يا عبد الرحمن، وين تكلمني يا عبد الرحمن؟
1: أكلمك والله من محافظة الظاهرة.
0: محافظة الظاهرة، من أي ولاية من ولاياتها الثلاث الجميلة؟
1: وأنت أجمل، من ولاية ضنك.
0: يا مرحبا وسهلا بكل أهلنا وأخواننا وأحبابنا في ولاية ضنك العريقة والجميلة.
1: عبد الرحمن، أنا أسمع عليك أستاذ سيف من عندما كنتم برنامج القناة العامة ذاك الوقت ساعة واحدة.
0: ما شاء الله، احنا نتنقل ما شاء الله ونصول ونجول، سواء عبر القنوات الإذاعية وأيضا من خلال تلفزيون سلطنة عمان، فنسأل الله دائما بركة التوفيق ونقدم كل ما فيه الاستفادة للمستمع الكريم والمشاهد العزيز.
1: أحد الشباب المكوفين.
0: ما أسمعك؟
1: أحد أخوانك المكوفين معك، أحد الشباب.
0: يا مرحبا بك وسهلا طال عمرك، وين يأخذ الله لي نور عيني فقلب العيون وعقل النظر. فمرحبا بك أكيد وبكل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب يا أخوي عبد الرحمن، الله يعطيك الصحة والعافية. سمعت الموضوع اليوم عبد الرحمن؟
1: نعم، لا أطيل عليك فعلا.
0: يعني
1: عن الأجيال الحاضرة والمستقبلية كذا يعني. لابد هناك أن يكون هناك تكيف. التكنولوجيا لا تغير شيء، بإمكان الجيل يتفاعل مع هذا الجيل ويشرح ما كان عليه الجيل السابق من مبدأ ومن ومن ومن ومن ومن, ومن قيم أصيلة يغرسها لدى الناشئة. الجيل ما هي إلا إلا إلا إلا, إلا استعمال، أما إذا كان استعمله في في في في في في أطر خارج عن عن عن الأطر المعدلة، لا طبعا. عمر التكنو تكون خدمة إيجابية،
0: صحيح،
1: وليس تتحول إلى خدمة سلبية.
0: نعم، لكن عبد الرحمن توين تحس أكثر الفجوة واضحة ما بين الأجيال، هل في التفكير، هل في التربية، هل في العمل، في العلاقات، ولا في استخدام التقنية فقط؟
1: والله هو حقيقة أكثر شيء في التفكير. عندما تكلم هذا الجيل الماضي، تكلم الجيل الجديد، يقول له يا أخي أنا أصلاً ما أفهمك، ما أنت خارج عن إطاري أنا كجيل حاضر. لكن لا، يبقى يعني يغرس في هذه القيم، على خاصة الأب لازم يغرس في هذه القيم يعني الأصيلة المتأصلة لدى الإنسان العماني وحتى غير العماني، القيم العادات يعني، وينشئ ناشئ الفتيان منه
0: على ما كان عوده أبوه. صحيح صحيح.
1: الإنسان إذا تعلم العادات والتقاليد راح يكيف نفسه ما بين هذين الجيلين.
0: ممتاز.
1: فالتكنولوجيا لا تغير، بالعكس هي تأطف هذا الشيء،
0: الفجوة هذه فجوة كبيرة من وجهة نظرك أخوي عبد الرحمن، ولا تحس إنه إحنا قاسين فقط نضخم الاختلافات أكثر من اللازم؟
1: لا أنتم ما تضخموا، هذا فعلا هذا
0: لا أقصد إحنا كمجتمع أتكلم، مش إحنا لا نتكلم عن كمجتمع، هل إحنا نشوف فعلا هذه الفجوة كبيرة ولا قاسين إحنا نضخمها فقط هذه الاختلافات؟
1: هو فجوة كبيرة، تجد الأبناء يمسك الهاتف وكأنه غير موجود، الأب أيضا بدوره إذا لم يعني يعلم ابنه العادات والتقاليد، تجد حتى الأب نفسه بعيد عن أولاده، فإذا ناقشوا عن موضوع ما يقول بعدين بعدين بعدين أو شيء، حتى وكأنه اللهم عند مائدة الطعام يعني يجتمعوا.
0: شكرا لك أخوي عبد الرحمن على هذه المداخلة، شكرا أيضا على وجهة نظرك فيما يتعلق بهذا الموضوع التكيف بين الأجيال. أخونا عبد الرحمن من ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، شكرا على هذا التواصل في برنامج مسك النهار. على فكرة مستمعين، الشيء بالشيء يذكر، أنا كنت في إجازة نهاية الأسبوع هذا في أحد الأماكن مع الأقارب، فأحد الأخوة كان يتكلم يعني يقول فلان كان وهو كبير في السن طبعا، يقول العم فلان أنه كان سبحان الله نحاول جاهدين نقنعه على أنه يستخدم الواتساب على سبيل المثال، أو أنه يدخل الانستغرام يشوف بعض الفيديوهات والمقاطع المرئية، ولكنه يأبى تماما وما يرضى إطلاقا، يعني يقول أنا ما أشغلي هذه الأمور ولا أحبها وغير. اليوم يقول سبحان الله نباه حتى في جلساتنا أنه يخلي شوية تليفون، ما قادرين من كثر ما أنه خلاص صار متعلق بكل التفاصيل المرتبطة بالواتساب والرسائل وكذلك المشاهدة الريلزات في الانستغرام ومختلف المنصات. عموما فيما يتعلق بهذا الموضوع مستمعينا الكرام، واليوم احنا نتكلم في مسك الحياة عن التكيف بين الأجيال، راح أكيد يكون معنا ضيف مختص في هذا الجانب نقترب منه وبين تفاصيل هذا الموضوع، وتحديدا عبر هذا الاتصال الهاتفي مع الأستاذ مبارك بن خميس الحمداني وهو باحث في علم الاجتماع. الأستاذ مبارك أهلا ومرحبا بك في برنامج مسك النهار، راح يكون معانا إن شاء الله تعالى الأستاذ مبارك بعد قليل إذن ليحدثنا حول هذا الموضوع. كل جيل هو ابن زمنه، يتشكل من الظروف اللي عاشها والتجارب اللي مر فيها والأفكار اللي كانت سائدة حوله، عشان كذا الشيء اللي يعتبره جيل ما طبيعي جدا ممكن يشوفه الجيل الآخر غريب أو حتى غير مقبول. ومع تسارع الحياة ودخول التقنية في كل تفاصيلنا أصبح الاختلاف أكيد بين الأجيال أوضح من أي وقت مضى، لكن يعني يمكن القضية ما من الصح أو من الغلط، إنما من مستعد يفهم الثاني أكثر. فيما يتعلق بهذا الموضوع يسرنا إذن في هذه السانحة نستضيف معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ مبارك بن خميس الحمداني وهو باحث في علم الاجتماع. أستاذ مبارك حياك الله معنا في برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب، ويسعد ربي صباحاتك بكل الخير.
2: حياكم الله، صباح النور والسرور، شكرا جزيلا للاستضافة، أنا سعيد جدا بالحديث لكم وبالحديث في هذا الموضوع المهم، وأعتقد أنه قضية نقاش أيضا مهمة في هذا التوقيت.
0: بالضبط كلامك صحيح أستاذ مبارك، ومباشرة سأبتدي معك من المصطلح، عندما نتحدث عن فجوة التكيف بين الأجيال بداية ما الذي نقصده بهذا المصطلح؟
2: نعم طبعا بالنسبة للفجوة بين الأجيال عموما كمصطلح للتعبير عن الحالة المعيشية والاجتماعية لجيل معين أو لمجموعة من الأجيال في نفس التوقيت أو في نفس الزمان، فالفكرة منها أن هناك أجيال نشأت في فترات زمنية مختلفة لها تصنيفات مختلفة ومسميات مختلفة، هناك من يسميها بناء على الحقبة الزمنية في الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفية، وهناك من يطلق عليها مسميات أخرى مثل مصطلحات جيل الألفية وما قبل الألفية وغيرها من المصطلحات.
0: نعم.
2: الفجوة بين الأجيال هي في الفكرة منها، هي الفجوة في التوقعات بين هذه الأجيال الزمنية المختلفة،
0: ممتاز.
2: وفي طريقة العيش، وفي أيضا الطموحات، وفي تصورهم للحياة المعيشية، وفي تصورهم للمجتمع.
0: نعم.
2: الفجوة بين الأجيال هي تعبير عن الطريقة التي يرى فيها الشخص من عمر معين أو من جيل معين طريقته في العيش، تصوره للعالم وتصوره للمجتمع المحيط به.
0: نعم جميل. ولذلك أيضا يعني كلامك هذا يقودني إلى سؤالك، يعني هل الاختلاف والصدام اليوم بين الأجيال تعتبر ظاهرة طبيعية موجودة دائما، أما أن سرعة التغيرات في عصرنا جعلتها أكثر وضوحا وتعقيدا في ذات الوقت؟
2: نعم، في الحقيقة نحن يعني التباين بين الأجيال هو طبيعي منذ بدء الخليقة البشرية، ولكن الظاهرة هذه تتسارع اليوم لأنه أنماط العيش وأنماط التوقعات تلعب فيها محركات أخرى دورا في تسريعها. على سبيل المثال، مسألة الانتقال اليوم من الأمية الرقمية إلى ما يعرف بأمية الذكاء الاصطناعي. سابقا كان يقاس المرء بأميته الكتابية واللغوية، بعدها صار يقاس بأميته في استخدام التكنولوجيا. اليوم الأمية تعتبر أمية الذكاء الاصطناعي، من يتقن استخدام الذكاء الاصطناعي ومن لا يتقن. المحرك التقني أحد هذه المحركات. أيضا تغير المرتبط بتلقي الرسائل الإعلامية المختلفة، بتلقي المحتوى الإعلامي المصنوع، هذا يلعب دور في تسريع الفجوة بين الأجيال. أيضا نوعية التعليم الذي يتلقاه كل جيل قياسا بالآخر، نوعية أيضا التجربة الثقافية لهذا الجيل والتجربة المعرفية وتجربة الحياة عموما، أصبحت كلها محركات يعني تفرق بين الأجيال وتسرع الفجوة بين الأجيال.
0: ممتاز.
2: الملاحظة الغريبة التي
0: نعم.
2: ربما لا ينتبه لها كثير من الباحثين في هذا المجال أو المهتمين عموما في هذا المجال، أن هناك أشخاصا يعني يستطيعون، أنا أسميه السفر عبر الأجيال، هو من جيل معين لكن يستطيع أن يعيش حياة أجيال أخرى إما سابقة أو لاحقة بفعل امتلاكه لهذه المحركات أو سيطرته على هذه المحركات التي تحرك الفجوة بين الأجيال.
0: نعم، بحديثك عن هذه المحركات وأيضا ضربك لمجموعة من الأمثلة والنماذج، أنا خليني أركز تحديدا عن التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي، كون الطفرة الواسعة الآن في العالم حول هذا الموضوع، دور هذه التقنية وهذه المنصات أيضا في توسيع هذه الفجوة بين الأجيال وتغيير أيضا طريقة تفكير وتواصل كل جيل مع الآخر.
2: نعم، يعني في المنصات هذه أو التكنولوجيا بشكل عام جعلت من أنه كل جيل من الأجيال له بيئة ثقافية خاصة، وقد تكون هذه البيئة الثقافية أو المحيط الثقافي أو المادة الثقافية التي ينشأ عليها والتي يتعايش معها مختلفة تماما عن الجيل الآخر ومغلقة في اتجاه الجيل الآخر. الأجيال اليوم لم تعد تستهلك فقط الأخبار والترفيه واللغة والرموز مثل ما كانت في السابق، بل أصبحت اليوم تستهلك ما يعرف بالمحتوى المتخصص، خوارزميات التكنولوجيا، خوارزميات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. أصبحت اليوم تصمم تجربة خاصة لكل فرد داخل الجيل تختلف عن الجيل الآخر، وتختلف ربما حتى عن أقرانه داخل الجيل نفسه. هذا يمتد إلى أيضا يعني اختلاف أولويات كل جيل. الجيل السابق كان ربما يعطي وزن أكبر لفكرة الاستقرار الأسري، لفكرة الاستقرار المهني، لفكرة الانضباطية، لفكرة أيضا الالتزام في كل مناحي الحياة. الجيل الجديد بفعل هذه المعطيات وبفعل ما تولده هذه المنصات واحتكاكه مع عوالم مختلفة أصبح يميل بشكل أكبر ربما نحو المرونة، نحو أيضا أن لا تكون هناك قيود عامة تحده في العمل أو في التعليم أو حتى في مختلف أشكال الحياة. الذكاء الاصطناعي أيضا كأحد المتغيرات التقنية أصبح اليوم يعني يولد فجوة بين الأجيال أكبر مما كان يولده الإنترنت في السابق. الأجيال السابقة كانت فقط تسعى من خلال الإنترنت إلى امتلاك المعرفة. أما الأجيال الجديدة اليوم فهي تستخدم هذه التقنية في تصميم تجربة الحياة بالنسبة لها، في تصميم خياراتها، في بناء العالم الذي تتخيله. ولذلك التكنولوجيا بشكل عام هي ربما من أكبر المحركات لهذه الفجوة. نعم. والموسعات أيضا للفوارق والتوقعات.
0: جميل. بين جميل. طيب أستاذ مبارك، يعني من باب تقريب الصورة أكبر وأكثر أيضا للمستمع الكريم، أحيانا نسمع من الأكبر سنا عبارات متداولة يقولوا هذا الجيل والله ما يتحمل المسؤولية، ونسمع أيضا في المقابل من الأشخاص الأصغر سنا يقولوا أن الجيل السابق للأسف ما يفهمنا. هنا سؤالي لك أستاذ مبارك، كونك أيضا باحث في علم الاجتماع، من وين تأتي هذه الأحكام المتبادلة بين الطرفين، وهل هي عادلة في ذات الوقت؟
2: هي الأحكام يعني لا يمكن الحكم عليها من منظور هل هي عادلة أم غير عادلة، هي أحكام نسبية، هي نابعة من نظرة كل جيل للآخر، وهي منبثقة بالأساس من توقعات كل جيل تجاه حياته وتجاه عالمه وتجاه قيمه. مثل ما ذكرت، الأجيال السابقة كانت تتربى وتتنشأ على فكرة أن الاستقرار الأسري هو أهم قيمة، أن الوظيفة الثابتة والاستقرار المهني هو قيمة عليا، أن التماسك والاندماج مع المجتمع وتكوين أكبر قدر من الشبكات الاجتماعية الواقعية وقيمة أيضا مثلى داخل المجتمع، أن الالتزام الاجتماعي هو قيمة مثلى. الأجيال الحالية أصبحت تختبر مقاربات مختلفة، أصبحت تفضل المرونة في الخيارات، سواء كانت خيارات بناء الأسرة أو خيارات الزواج أو خيارات أيضا المعرفة أو خيارات الانتقال المهني من من من إطار إلى آخر. جميل. وبالتالي أصبح كل جيل يتوقع من الجيل الآخر تصور مختلف للحياة، أصبح كل جيل يتوقع من الجيل الآخر. نعم. نظرة مختلفة من الحياة، ولذلك تنشأ هذه الأحكام أو هذه النعوت التي التي تطرأ بين الأجيال. هل هي صادقة؟ نعم. هل هي صحية؟ هي بالنهاية هذه طبيعة المجتمع. نعم. هذه طبيعة التدافع في المجتمعات، وحقيقة التدافع ينشأ من مثل هذه الحالة.
0: نعم. ولذلك سؤالي الختامي أيضا في هذا اللقاء أستاذ مبارك، يعني التكيف بين الأجيال، على من تكمن المسؤولية وعلى من تقع؟ هل على الجيل الأكبر بحكم خبرته، أم على الجيل الأصغر بحكم قدرته أيضا الأسرع على مواكبة التغيير، أم أنه المسؤولية أساسا مشتركة ما بين الطرفين؟
2: هي مسؤولية اجتماعية في المقام الأول، ليست على جيل بعينه، وإنما يعني تتوزع بين المؤسسات الاجتماعية. الإعلام له دور في التقريب بين الأجيال، المؤسسات الاجتماعية المختلفة لها دور في التقريب بين الأجيال، حتى في مسألة مشاركة المجتمع في الأنشطة الاجتماعية والأنشطة التنموية المختلفة، يجب أن تكون الأجيال كلها حاضرة على نفس الطاولة، تتحدث أو تقرب على الأقل لغة من بعضها البعض، تقرب توقعاتها من بعضها البعض. أيضا البرامج الإعلام وبرامج التثقيف والتوعية يجب أن تقرب صورة الجيلين من بعضهم البعض، وتنشئ محتوى يعني ينشئ هذه اللغة التقاربية بين الأجيال.
0: نعم.
2: لكن ما دامت أن المؤسسات الاجتماعية تدفع باتجاه برامج تخاطب جيل دون آخر أو جيل على حساب جيل آخر، ستتوسع هذه الفجوة شيئا فشيئا. لذلك هو دور أصيل لكل المؤسسات والسياسات الاجتماعية في تقريب هذه الفجوة ويعني سدها بين الأجيال.
0: من الأعماق شكرا جزيلا لك الأستاذ مبارك بن خميس الحمداني، باحث في علم الاجتماع، على كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لبرنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك.
2: شكرا جزيلا لكم، ونهاركم ومساءاتكم سعيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا. إذن كان هذا حديثنا في مسك الحياة عن الفجوة بين الأجيال وكيف من الممكن التكيف معها. فاصل قصير وبعدها عودة، كنوا معنا.

حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. الحين وصلنا بكم إلى فقرة إيش لك وإيش عليك فيما يتعلق بموضوع التكيف بين الأجيال. في إيش لك لك أنك تتعلم من الجيل الثاني. إذا كنت أصغر لا تعتبر خبرة الأكبر سنا شيء قديم ما له علاقة بعالمك، لا، يمكن تكون التقنية أسرع عندك صحيح، لكن التجربة عنده أوسع. لك أنك تعطي نفسك مساحة للتجربة، ما لازم تعرف كل جديد من أول مرة، وما لازم تخاف من أنك تقول علمني. التكيف يبدأ من الاعتراف أننا كلنا نتعلم. لك أيضا أنك تختار من الجديد ما يناسبك، ما كل تطبيق جديد لازم تستخدمه، وما كل تقنية لازم تدخل حياتك. مواكبة العصر ما تعني أنك تركض خلف كل جديد. هذا اللي لك يا عزيز المستمع، لكن إيش اللي عليك؟ اللي عليك إنك ما تحكم على شخص من عمره. كون الشخص أكبر منك ما يعني إنه غير قادر على التعلم، وكونك أصغر ما يعني إنك بالضرورة أكثر قدرة على التكيف. عليك إنك ما تخلي خبرتك تتحول إلى مقاومة كل جديد. يمكن الشيء اللي ما تعرفه اليوم يكون هو الشيء نفسه اللي يسهل عليك حياتك بكرة. عليك أيضا أيا كان جيلك أنك تتعلم كيف تتغير بدون ما تفقد نفسك، لأن التكيف الحقيقي ما أنك تقبل كل شيء جديد، التكيف أنك تعرف متى تتغير وإيش تتغير وإيش يستحق منك أنك تتمسك فيه. هذا اللي لك واللي عليك في فقرة إيش لك وإيش اللي عليك في مسك النهار وفي الفجوة بين الأجيال. والحين وصلنا بكم إلى فقرة مسك الختام. تخيلوا أغنية نسمعها اليوم بصوت طلال المداح الفنان الكبير ونحفظها من أول كلمة، لكن لو رجعنا لبدايتها بنكتشف أن صوت طلال ما كان هو الصوت اللي انكتبت له الأغنية من الأساس. حكاية مقادير بدأت مع الأمير محمد العبد الله الفيصل اللي كتب كلماتها ولحنها سراج عمر. وبحسب الرواية اللي ذكرها الأمير تركي العبد الله الفيصل كانت الأغنية في البداية لمحمد عبده. نسمعها شوية.

وقتها كانت في ظروف وخلافات فنية خصوصا بين محمد عبده وسراج عمر، حالة دون أن الأغنية تطلع بصوت محمد عبده، وهنا كان ممكن تنتهي الحكاية. أغنية ما خرجت للنور بالشكل اللي كان مخطط لها، لكن اللي صار بعد ذلك هو اللي صنع تاريخ الأغنية. وصلت مقادير إلى طلال مداح ما غناها، ومن أول ما خرجت بصوته بدأت تأخذ مكانها بين الناس مقادير، وصارت الأغنية مرتبطة بطلال بشكل جدا كبير، لدرجة إن اليوم لما نسمعها يمكن ما يخطر في بالنا أصلا إنها كانت يوم من الأيام مهيئة للفنان الكبير محمد عبده. وهذا مستمعين الكرام اللي يخلي قصة مجدير غريبة شوي، لأن أحيانا الأغنية ما تصير عظيمة فقط بسبب كلماتها ولحنها، لكن بسبب الشخص اللي ياخذها ويعطيها إحساسه الخاص. نستمع معكم هذه الأغنية.

إذن بمقادير نختم بهذا، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار من الأعماق. شكرا على لطيف المتابعة، لكل من تابعنا، لكل من تواصل معنا، لكل من استمع إلينا في حلقة اليوم في برنامج مسك النهار. دائما وأبدا نتمنى لكم طيب الاستفادة وأطيب الأوقات. كنت معكم في تقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وشارك في الإعداد ملاك الغافري ومحمد المعمري وديما الوهيبي وأفراح الجمال والمبدع دائما محمد الهطالي. شكرا إذن لكم، وفي الإخراج أكيد جلال الخويطري الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهله والقمحي والقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة. تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترا، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، طلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل

وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ تفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل، كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تعالي يلا اسمعكم. Thank you.

الله.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثيري.

0: حياكم الله مستمعينا لكل من يستمع علينا، وهذا الإطلال المتجددة اللي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب من هنا من استوديو أتين، ونحن ننظر إلى هذه الإطلال الجميلة من هنا من محافظة ظفار، ومن خلال هذه المساحة ننقل لكم كل هذه التفاصيل الجميلة من الآن إلى تمام الرابعة.
1: الله، حبيت إلى تمام الرابعة
0: هذا لازم. مساء الخير عبد الله.
1: مساء الخير رويدة.
0: عاد أنا بقى معقولة.
1: لا لا لا، قلت بسوي تقي يعني. عموما مس عليك بالخير وعافية.
0: مساك الله بالنور يا رب.
1: رويدة بهذا الأجواء الخريفية، وأنا اليوم لابس أخضر، ها؟ ماشي مع العشب يعني كذا.
0: قرب اطلع بنشوفك كذا نضيعك.
1: يمكن بختفي. تفضل تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. عموما حلقة جديدة، يوم جديد، موضوع إن شاء الله يلامس كل مستمعينا. بس إلك أنت لما يعني تطلعون رحلة، من اللي يكون هو الليدر، هو المسؤول على تنظيم وتحضير الرحلة؟ يعني خاصة في كل عائلة في أحد هو اللي المحرك، هو الدينامو.
0: يعني إذا كانت رحلة عائلية،
1: عائلية
0: هو في العادة الأخ الكبير معنا،
1: هو اللي يحركه
0: تقريبا،
1: هو اللي يقول لكم يلا بسرعة تأخرتوا، هو اللي منظم، هو اللي يختار المكان.
0: هو شوف يعني اختيار المكان في بعض الأحيان يكون شيء مشترك من قبل كل، إحنا يعني أسرة ديمقراطية، فهمت؟ كل واحد يبدي رأيه في هذا الموضوع، وبعدها عاد تأتي التفاصيل الثانية، التجهيزات وغيرها، فتكون عليهم. أنتوا عليكم تجهزوا ونحن علينا نروح.
1: والشيل والحط وكذا.
0: كل شيء.
1: إيه، مدام رحلة على الأقل نستانس يعني.
0: تقريباً هي.
1: لأن إيش في بعض لما يكون في ليدر هو المسؤول عن تنظيم الرحلة، وين بنروح وين بنطلع، خاصة الحين في موسم الخريف والناس محتاجة واحد يقول لها يلا بسرعة عشان نلحق.
0: حمسهم.
1: في بنطلع يلا، دائما تكون كذا. وهو إذا كان عاد الطبخة في الخارج أو يعني بتاخذون جاهز، أنتم الناس يعني تفضلين أن الطبخ خارج ولا تجيبون الأكلكم جاهز عشان؟
0: أحسن خارج يعني. تطبخ
1: تحسين
0: على الأجواء الجميلة يعني عيشت الجو الحين.
1: أنت
0: عبد الله
1: تعرفين تطبخين؟
0: ايوه
1: هذه ما ايوه شو هذه ايه ليش انت يعني ايه ما تحس ايوه ايوه انا اقدر اسوي لكم
0: تسويف. عبد الله اعرف
1: والله. مثل ايش؟ يلا اعطيني
0: ايش انت تحب. ايش
1: يا اعطيني يا عيش
0: العيش اعرف. ما عليك، في بعض الاشياء ما اعرف يعني، مثلا الصالونه الى الان بعدني ما اعرف اضبطها. لكن البرياني مثلا القبول هذه الاشياء عرف.
1: بس يا شباب خلاص بكره بنجيب دافور بنخليه برا.
0: خلاص برا
1: هناك تسمعون.
0: الله يستر ان شاء الله انها تضبط يعني.
1: خلاص بس اهم شيء
2: قلنا لكم الاول ما فيش داعي للعب، لازم تحرقونا معاكم يعني ونفترع عليكم.
0: ما يصحش كده يا ايمن، ما يصحش.
1: لا تعرفون احلى شيء في موسم الخريف تبدا تظهر الابداعات يعني. يعني يعجبني بعد حمد الريسي مبدع حتى عشان الترويج والدعاية. ها يا يا يا يا يا
0: ينظر الى التفاصيل الدقيقة.
1: والله فاجأني بصراحة. حاضرين طال عمرك. احنا اهم شيء مالين السوشيال ميديا يكون راضين عنا. هاي والاخضر شلون يا لابس الاخضر؟ ها

0: مسا عليكم بالخير والعافية مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا، كنت أنت قائد الرحلة، كنت أنت من فريق الرحلة، إذا كنت من طباخين الرحلة روح وانطلق في هذه الحياة واستمتع في الأجواء الخريفية يعني، وحاولوا تطلعون من الصبح عشان تقدرون تستمتعون بهذا الجو وتكسرون فيها الروتين.
1: بس الأهم عبد الله أنهم يستمعوا إلى إذاعة الشباب.
0: أيوة
1: مهلي. برنامج الشباب الخريف.
0: عشان وأنت قاعد تطبخ وأنت قاعد تأكل وأنت قاعد تسمعنا، تأكد إحنا بنعيش معاك هذه اللحظة، وإذا كليتوا شيء حلو اذكرونا بالخير.
1: ولي موجودين هنا يعني. حبيت تشاركونا.
0: أي والله إذا صحين بيجينا ما عندنا معنا.

مستمعينا الكرام، برنامج الشباب والخريف، الإعداد والتقديم عبد الله الصباح ورويد الرواحي، أما المتابعة والتنسيق خالد الشنفري كاشخ اليوم، خالد ما شاء الله، وأيضا في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، ما شاء الله كل شلة خالد كلهم طلعوا معنا فريق منتخب. أما الإشراف الهندسي معنا المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، والهندسة النقل الخارجي لهم كل الشكر والتقدير المهندس حسن الحسني وفيصل السعدي، والمحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي وماجد العبري. أبو طارق منور يا أبو طارق، والإخراج أيمن الحبسي.

0: يعني هذا واحدة من الفنون اللي تشتهر بها محافظ ظفار، فن الطبل. هذا فن نسائي ولا وزن، لا وزن موسيقي. يعني أتوقع ضيفنا بيستمتع معنا، بس إحنا بنرحب فيه بعدين، إحنا بس بغينا يعيش الجو معنا. فن الطبل واحدة من الفنون اللي تشتهر بها محافظ ظفار، وفن خاص بمحافظ ظفار وخاص بالنساء. يفيل شبيه في ناحية وزن الإيقاع، ولكن أسرع شوي فن الشبانية. أيضا على نفس هذا الإيقاع يجي على نفس الوزن بعد بيكون في الطبول اللي تستخدم فيه الكاسر والرحماني. بس لما يضاف لطبل اسمه جعبوب، طبل كبير، هنا يجي عاد الفن المرباطي. فن المرباطي هنا وزن آخر وإيقاع آخر وجو آخر. بس واحد من الفنون اللي هنا تكون مؤدية اللي تلعب، يقول لك لعبة الفتاة في فن الطبل هنا بكامل زينتها.
1: جميل،
0: الخاصة في الأعراس بالنسبة للنساء.
1: روعة. يعني أحس أصلاً أنت مجرد تسمع هذا الفن عبد الله لا إرادي.
0: نعم.
1: تمشي مع اللحن هكذا بحركات بسيطة، فجميل جداً يعني فعلاً هذا الفن. وأيضاً هناك فنانين من اللي أحيوا أيضاً هذا الفن من خلال تقديم مجموعة من الأغنيات الرائعة على هذا الوزن، على وزن فن الطبل. فجميل جدا أن نجد أنه هذا الفن لا زال حاضر.
0: نعم.
1: ولا زال يعني يمارس أيضا من قبل مؤيد حبراس.
0: ترى أنا على قلت هزة الرأس، أذكر في مؤيد نزل ريل قال هذه الأغنية كل من سمعها لازم بهز رأسه. روح.

0: هذه الأغنية تعتبر كانت الترند السنة الماضية، هي المتصدرة وما زالت، ولكن كانت المتصدرة للغناء. يعني كل سنة في موسم الخريف في أغنية هي اللي تكون ضاربة،
1: صح؟
0: على أن ما شاء الله يكون في كم كبير من الأعمال، ولكن هذه واحد من الأعمال نقدر نقول خالدة الفنان مؤيد الخراسي.
1: أيوة يعني نسمعها، وأصلا صرنا نسمعها حتى يعني خارج إطار الخريف، صح؟ ويذكرنا بتفاصيل وجمالية الخريف.
0: صحيح.
1: فكل تحية لمؤيد حبراس.
0: نعم طبعا أغنية حرية الوصف من كلمات الصديق والحبيب والعزيز دائما قيس ربيع، كلام وألحان. يعني ما أنسى قيس لما كان يحكي لي يقول أنا بس كتبت الكوبليه والمذهب وبديت أدندن الأغنية، بس يقول ما كنا متخيلين هالأغنية بتحقق هذا النجاح، لأنها ضربت على مستوى دول مجلس التعاون وخاصة الوزن الإيقاع، لأن فن الطبل بعد نفس الطريقة. والناس استمتعت
1: جدا
0: وضربت وحوق المفردة بعد اللي يعني صاغ فيها كذلك الكلمة. بس عيشنا، بس بغيت أسوي فيك مقلب. تحية لمخرجنا الحبيب أيمن الحبسي، أنا أشوف دائما في برامجي ويدا أحب أناكش كذا،
1: تحب يعني تورط أنت
0: يعني مثلا أبو طارق ماجد مسمي أنا طارق
1: ماشي، ماجد عايش في عالم الخاطر.
0: فقعد يسمع السماء، فاليوم قلت له خلاص، قلت له أنا أنت شكلك ماشي على طارق، قال لي نسي قول لي أبو طارق، هل عجبني الاسم يعني. عموما تحية لكل فريق العمل، هندسة وأيضا الإخراج وطاقم المتابعة والتنسيق خالد شنفري عريس، ما شاء الله تبارك الله مكاشخ يعني. ونقول لكم مستمعينا الكرام استمتعوا لنا، استمتعوا معنا، عيشوا معنا هذه اللحظة، كل التفصيل اللي أنتوا قاعد تعيشونها في موسم الخريف أنت اللي تصنع الجو ترى. صحيح الطبيعة لها دور، الصحبة الطيبة لها دور، عائلتك لها دور، ولكن إذا كانت السعادة منابعة من داخلك
1: ما راح تعيش تفاصيل،
0: ما بتشوف هذا الشيء، كأنك حاط نظارة سوداء يعني.
1: يعني أكيد استمتع بتفاصيل خريف مستمعينا، واللي حاب أيضا يشاركنا عبد الله فنحن فاتح لكم المجال، شاركونا عبر 91-77-693 بالاتصال، سمعونا أصواتكم، شاركونا جداولكم وين وجهاتكم لليوم، وعيشوا معانا تفاصيل الخريف
0: وحياكم.

0: صباحي، تحية الفنان عبد المجيد عبد الله واختياراته الغنائية المبدع فيها، وأيضا تحية شيء بشيء يذكر. أمس كانت الحفلة الثانية لكورال السعودية، بصراحة بدعوا من خلال المجموعة الغنائية اللي قدموها في ساحة أتين، واللي عجبني أكثر أنا كانت تجيني مقاطع حصرية. تخيلوا تجيني مقاطع حصرية من الحفل، يعني بذاته في لحظتها. يعني من مين تتوقعون؟ من مين تتوقع يا روي؟
1: أتوقع من أيمن الحبسي.
0: نعم، لقد صدقتي. أيمن كان مخرجنا العزيز حاضر الحفل وكان مستمتع، وكل ما يعجبه يعني مقطع موسيقى أو أغنية أو عمل يرسل لي. قلت له أنا عشت الجو يعني خلاص.
1: لا مو مقصر أيمن، زين سمعنا يعني من الأشياء اللي سمعتها هناك.
0: إيه والله، إذا كان صالح شيء من اللي رسلت لي إياه نزل منه مقيطيع صغيرا كذا.
1: اليوم كله يصغر وعبد الله مقيطيع صحيح.
0: خلونا نرحب بضيف عزيز وصديق وحبيب من اليمن السعيد، فنان يعني نقدر نقول، وحتى اليوم قاعد أقوله قبل ما نكون على الهواء، قلت بحضورك يعني كذا باخذ بعض المعلومات بالخصوص الفنون اللي تشتهر بها اليمن، وخاصة في الفن الصنعاني، الفن العدني، الفن الحضرمي. بيسمعنا كذلك بصوته الشجي الفنان العزيز والحبيب الفنان عمار الشيخ. يا مرحبا
2: حبيبي عبد الله، والحقيقة أنا مستمتع ومبسوط جدا معك مع الأستاذة والشباب في هذا الجو الجميل اللي أتمنى كل حد في اليمن يتنفس هذا الجو والهواء النقي يعني في بلدنا الثاني عمان.
0: الله يحفظك يا رب،
2: وأنا سعيد أكون معك المرة الثانية وبصحبتك.
0: الله يخليك وتسلم. أنا ورويدة خلينا كذا عشان نبدأ على قولة إخواننا المصري على نضيف، نبغى نسمع شيء
2: حبيبي. دام انه ذكرنا، انا نبدا باللون الصنعاني
0: نسبة.
2: نبدا باللون الصنعاني على هذا الجو. كلام لحن تراث يمني يعني. يا بديع السماوات

كما الدنيا قليل، تب إلى الله وارجع.

0: هذا لون صنعاني.
1: الله احسنت احسنت ما شاء الله.
2: لكن اليوم بننطر مرة على الاخر عبد الله.
1: الله الله قرب للمايكرو.
0: هذا من التراث القديم قلت لك واللكنة الصنعانية
1: يعني. يعني بصراحة الحين حتى أيمن منزل شيء من أعمال الفنان الكبير أبو بكر سالم رحمة الله عليه.
2: الله عليه.
1: خليني أعرف صعوبة الفن الصنعاني وين تكمن يعني؟
0: في النغم، في النغم نفسه يعني، وفي النقلات. تشوف مثلا يتصاعد اللحن والنقلات اللي فيه والبيات اللي فيه.
1: نعم.
0: هذا صعوبة فيه.
1: زين أتوقع أنت عارفة الفنون صح؟ تسمعين إيش اللي تسمعينه؟
2: أنا بس أسمع.
1: أنت تسمعين. أحلى إجابة والله جد ترى.
2: أنا بس أسمع وعاد هو اليوم بيعرفنا على
1: يعني
2: الأنواع.
1: إحنا الحين سمعنا اللون الصنعاني. وبنسمع بعد أنا أبغى أعرف لما أنا ليش أبغى عشان الناس تعرف اللي قاعد يسمعونه، عشان لما تسمع الأغنية
2: تكون عارف
1: جو هذا صنعاني.
0: طبعاً المعلومات الصنعاني هو إيقاعات مش لحن واحد.
1: نعم.
0: أنا أعطيتك بس كنموذج فقط، لكن هو يبين مع الإيقاع. في عندنا مثلا الإيقاع الدسعة والوسطى والسارع والكوكباني والسارع هذه.
1: نعم.
0: هذه تتميز خصوصا الألحان اللي اشتهرت كثير وهو بإيقاع اللي يسموها السارع يعني.
1: إذن الأغنية اللي نزلها شوي أيمن أحبك ربا صنعة، هل هذا كان فن صنعاني؟
0: هذا
1: أحبك ربا أيوة. صنعة صنعاني
0: أيوة بالضبط.
1: إذن نوع الإيقاع اللي يستخدم إيش هو؟
0: هذا أتوقع دسعة يعني.
1: دسعة أيوة. لا أنا قصدي أسامي الإيقاعات عندنا أيوة. إحنا مثل كاسر والرحماني
0: بالضبط. لا هذا هذا نوع الإيقاع، لكن عندنا اسم الـ اسم الـ
1: الطبل
0: الطبل أو اسم الأغنية نفسها مثلا، انه هذا على إيقاع
1: دسعة،
0: على إيقاع دسعة مثلا.
1: هنا أيوة. هنا ممتاز.
0: مثلا يقرب الله لي بالعافية والسلامة
1: الله
0: وصل الحبيب.

0: هذا إيقاع مثلا.
1: الله الله الله،
0: فهمت
1: بصراحة لا، وصعب صعب يعني. يمكن الناس اللي تسمعه يعني تستصيغه كفن ويحسون بالجمال، ولكن انك تأديه
0: بالضبط
1: لازم تكون
0: هذا
1: متشبع
0: بالضبط
1: عندك.
0: هذا إيقاع الدسعة مثلا. فهمت كيف؟ وفي بعدين مثلا اللهم ما نزلتك

0: الله الله الله، فتحصل نقلات في
1: اي نعم.
0: القاعدة.
1: زين لو بنروح على الجو الحضرمي اللي هو اكثر شهرة يمكن عند كثير، خاصة ابناء الخليج يعني.
2: بالضبط
0: بالضبط. طبعا له الحضرمي كثير، خصوصا الايقاع اللي هو الرومبا اللي غالبا، لكن ممكن مثلا بنقول شيء. بشل حبك معي بلقيه زادي، ومرافقي في السفر بتلذذ في ذكرك في بلادي، في مقيلي والسمر، وانت عسى عاد بتذكر ودادي، وان كنت ناسيت يا ما ناسي جم ناسي جم.

0: رحمة الله عليك يا أبو أصيل، يعني من الفنانين اللي بالفعل الواحد احنا كلنا داخل الاستوديو بدينا نهز راسنا يعني.
1: رحمة الله
0: عليك. الله يرحمه
2: يا رب.
0: إذا خليني شوية بعدين بسمع من عندك لون ثاني. أنت ما شاء الله سويت أعمال كثيرة حتى هنا في محافظة ظفار تخص المحافظة، وفي أعمال أنت وأسرتك ما شاء الله، طبعا تحية لأسرتك الكريمة الله يخليهم لك، وبناتك وعيالك الله يخليهم يا رب من الأصوات الجميلة، أنت أسرة رائعة
1: الله يخليك. سبو
0: هذا شوي احكي لي عن الأعمال اللي سويتها.
1: والله احنا أنا في أول زيارة لي لعمان سويت عجبتني جملة حلوة عمان، فسوينا أغنية وصورناها على المناظر الخريف.
0: نعم.
1: العام الماضي سوينا في الخريف كان ظفار الكرامة من كلمات وجه له تحية للأستاذ عبد الحكيم المعشني.
0: نعم.
1: كلمات والحان باللون البرعة وكان. نعم. أول شيء فنزلناها اسمها ظفار الكرامة موجودة على. نعم. السوشيال ميديا.
0: الحان وكلام عبد الحكيم.
1: الحان وكلام كأنه تراث.
0: نعم. اللحن تراث والكلام كلام عبد الحكيم
1: في اللون البرعة وكذا.
0: ايش رايك نسمعها؟
1: نسمعها.

0: يا ظفار الكرام، شكرا على هذا العمل. بصراحة تحية كذلك للشاعر عبد الحكيم المعشني وعلى العمل هذا اللي أنتوا سويتوه.
1: حبيبي والله.
0: زين، انا حتى اشوف رويده عجبها ايقاع البرعه. كيف
2: احب فن البرعه.
0: اها ما شاء الله.
2: بس يعني هو فن رجالي لا الدرجه الاولى، بس يعجبني.
0: يعني هو ترى على فكره في الاعراس فن البرعه واحد من الاشياء الاساسيه بالنسبه للعب الرجالي.
1: صحيح.
0: وهنا مشاركه النساء ان يعني تبريك والتفاعل، يعني نقدر نقول هنا يكون الدور،
2: فنحن نتفاعل يعني. بس جميل انه ما شاء الله، يعني على الرغم انه فنان عمار، يعني انت مطلع على الفنون اليمنية بشكل عام، انك تتجه الى الفنون هنا في محافظة ظفار، يتقنها ايضا. صحيح. في الاداء وتطربنا، يعني فعلا ماشي على اللحن وخليتنا كذا نعيش ونتصور
1: من العمل الجميل البرعة فعلا. وعندكم فنون رهيبة، الربوبة والطبل والاشياء. بمناسبة الطبل هذا عامل مكسر الدنيا حتى عندنا في الأعراس في اليمن، يعني
2: سلام.
0: يعني محبوب، يعني كوزن إيقاعي،
1: كوزن إيقاعي ولون جديد. فالناس تبحث عن الجملة.
0: صحيح. والمزيكا. زين الحين وين بتودينا؟ أي عالم فني من
2: عاد نحن نبغى نسمع يعني قدر الإمكان.
0: إيه.
1: نسمعكم شيء من عدن كذا. نسمعكم شيء من عدن. حطني

0: الله الله الله الله. شوف أنا في مقطع للحين يرن في مخي ما أنسى لما كان لقاء تقريبا كان 23 ولا 24 سنة 24
1: تقريبا
0: 2023 أنت سويت لي موال كذا ما أنسى هذا. بس إيش هو الموال؟ بس لحن فيه
1: حضرمي
0: حضرمي
1: وشلون حال الرب
0: والله مو ذاكر بس كان فيه مو ذاكر أنا ما فيني أفتي الحين وأقعد أجيب العيد
1: أنت السبب
0: ما أعرف كان كذا مع جو الخريف حتى يا الله
2: أنت قرب كل مرة واحد
0: أي والله صح
2: لما نوصل
0: أحييك بصراحة أحييك يا رويدي بصراحة
1: أنت السبب.

0: لأني صدقي حبيتك
1: سلامتك.
0: وخليت الحشا لك دار. أنا استاهل اللي صار وما قدر والنبي ودعك. خذني يا عبد الله معك ما قدر والنبي ودعك. خذني يا حبيبي معك مثل الظل أنا بتبعك.

0: يا أخي أنا حييك اليوم أيمن. أنت كل يوم مبدع بس اليوم ما شاء الله الإحساس. أرجوك كل يوم روح حفلة.
1: أتوقع هي تأثير الكرة الأمس. نطالب بذلك أيمن.
0: الله يعطيك العافية. شوفوا ما شاء الله الناس جايبين غداهم معاهم عشان ما نضلكم عليكم بالعافية يا رب إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صحة وعافية صحة وعافية. أشم ريحة.
1: وش
0: ريحة طيبة.
1: صالونة مثلا
0: ما أدري كذا باين كذا شيء بالقصد الري ما شاء الله تبارك الله يعطيهم العافية. عشان بس الناس يتخيلون مع ترى إحنا الاستوديو مالنا نشوف استوديو مكشوف كذا استوديو جبل أتين وتابع لوزارة الإعلام ومن خلاله كذا قاعد نشوف مشهد بانورامي. الحبيب وصديق عمار الشيخ أنا ممكن وصلت إلى الجزء الأخير في حوارنا معاك. القادم أجمل بإذن الله والأعمال إن شاء الله أكبر وأكبر. بس قبل ما نوصل للختام أنا بعد أبغى أسمع شيء. أنا طماع والله أنا أقول بس إيه أنا أقول دائما أقول لضيفي بس نسمع أغنية أغنيتين فجأة مخلي مسوي ألبوم أنا.
2: الله المستعان.
0: تفضل يا حبيبي.
2: ممكن حاجة لأيوب طارش.
0: تفضل.
2: يعني مع الجو هذا
0: من أهل تعز. إيه القلب يحن ضيفنا من تعز طبعا.

0: حملك يا سنترا للملام، اشرح لهم ما قد لقيتك.
1: الله الله الله.

0: جنة الحب حتى أنا شيدت لنا المنى وهوانا والشوق لا.
1: الله عليك يا عمار، يعني الأجواء اليوم كذا بداية البرنامج رائعة جدا، فنية بحت بوجودك معانا، عيشنا كذا مجموعة من الأجواء الجميلة هناك من اليمن السعيد، وهذه الفنون الرائعة ما شاء الله، صوت رائع جميل يطرب السامع، وجميل جدا أن نسمع أيضا منك بعض الأعمال التي عملتها لمحافظة ظفار. إن شاء الله هكذا أيضا تكون لنا لقاءات قادمة معك بإذن الله تعالى.
2: كل الشكر لمستمعينا بالدرجة الأولى، وشكر الخاص والثمين للفنان العزيز عمار الشيخ، شكرا كثير أنك نورتنا وأسعدتنا، وفي نفس الوقت عطيتنا كذا كورس صغيرون.
3: حبيبي أستاذ عبد الله، أول حاجة شكرا لك، شكرا أستاذ رويدة، شكرا للمخرج الجميل والشباب، ويعذرونا عن القصور.
2: حشا
1: ما مقصور إن شاء الله.
3: الله يخليكم يا رب، إن شاء الله القادم أجمل. شكرا لكم، وإن شاء الله ظفار وعمان بشكل عام في أمن وأمان.
2: آمين يا رب. كل الشكر لك يا حبيبي.
3: كل الشكر لكم.
1: شكرا جزيلا.
2: فاصل وراجعين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا، وهذه الإطلالة المسائية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، الشباب والخريف، وهكذا أيضا الأجواء هنا في محافظة ظفار، وتحديدا من استوديو أتين نحاول أن ننقل لكم المشهد مستمعينا بكل تفاصيله بجماليته. ما شاء الله اليوم الأجواء غائمة يعني، ونحن جايين للاستوديو ما شاء الله كان في هكذا رذاذ في بعض المناطق، وأيضا نسبة الضباب تقريبا شبه خفيفة هنا في أتين، ولكن الخضرة ما شاء الله رائعة، وأيضا هناك مجموعة من العوائل اللي يقضوا هكذا أوقات ماتعة. إن شاء الله أيضا يتستمتعوا معنا بتفاصيل هذا المساء وهذه الرحلة المسائية، وأكيد يعني من خلال أثير إذاعة الشباب مستمعينا نحاول أن نقرب لكم الصورة حول مجموعة من الوجهات الجميلة هنا في محافظة ظفار اللي إلى الآن ما زارها ممكن أنك تزورها. نحاول أيضا يعني هكذا نعطيك بعض التفاصيل اللي تساعدك أنك توصل لهذا الموقع، وإن شاء الله أيضا تقضي أوقات ممتعة. اليوم وجهتنا وين؟ اليوم وجهتنا إلى عين غيط، وهذه العين مستمعينا تقع في منطقة عدونة بغرب ولاية صلالة، وتعد من الوجهات التي تحتفظ بطبيعتها البكر بعيدا عن صخب الأماكن المزدحمة، فعندما تصل إليها تستقبلك شلالات تنساب بين الصخور لتصب في بركة مائية زرقاء صافية تحيط بها الكهوف والتجاويف الصخرية، بينما تكسو الجبال المحيطة خضراء زاهية خلال موسم خريف ظفار، لتشعر وكأنك اكتشفت مكانا لم تمسه يد الزمان. ولكن أيضا اللي يستمع لنا الآن يقول وصف جميل، لكن كيف ممكن أوصل لهذه العين عين غيض؟ بإمكانك مستمعنا العزيز أنك تبدأ رحلتك بالمشي عبر المسار الجبلي الذي يقود إلى العين، واستمتع بكل خطوة بين الأشجار والمنحدرات الطبيعية، ولما توصل تأمل الشلالات وهي تنساب إلى البركة الصافية، واستكشف الكهوف والتكوينات الصخرية المحيطة، ثم ممكن تلتقط أجمل الصور لهذا المشهد الطبيعي الفريد، أو حتى تجلس وتستمتع أيضا بهدوء المكان وجماله بعيدا عن صخب الحياة. وهذه العين مستمعينا تتألق في موسم خريف ظفار من يونيو إلى سبتمبر، لما تتدفق الشلالات بغزارة وتكتسي المنطقة بالخضرة لتصبح واحدة من أجمل وجهات المشي الجبلي والاستكشاف في المحافظة، ويفضل زيارة الموقع خلال ساعات الصباح أو بداية النهار حتى يتوفر الوقت الكافي لإتمام المسار والعودة بأمان. هذه العين مستمعينا تقع على بعد 45 كيلو متر غرب مدينة صلالة، ويمكن الوصول إليها بالسيارة إلى بداية المسار، ثم متابعة الطريق سيرا على الأقدام لمدة تتراوح بين 40 إلى 45 دقيقة عبر تضاريس جبلية حتى الوصول إلى الشلالات. نتمنى لكم وجهات سعيدة تستمتعوا بتفاصيل هذا الجمال هنا من محافظة الجمال محافظة ظفار، وأكيد مستمعينا بإمكانكم الآن الاطلاع على الوجهات المختلفة التي تقدم عبر إذاعة الشباب عن طريق الاشتراك بقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب برقم 724-4-2-0-0-9.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
2: برنامج الشباب والخريف. يا حلم جاب
3: ظفار عالي، خريف ظفار شي ثاني.
2: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل
2: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله عبر أثير إذاعة الشباب، برنامج الشباب والخريف. بش رايك بصوتي أحمد؟
1: الله إيه.
0: أنا الله يذكره بالخير المكرم محمد المرجبي أبو علي، دائما أقول أنا أحاول أقلد صوتك مستمعينا الكرام، أحاول
1: ممكن نقبتها شوي.
0: إيه بس هي هذه. إيه طبعا لا، التحية والتقدير لأستاذنا العزيز.
1: الله يحفظه يا رب.
0: كالعادة مستمعين الكرام، احنا معاكم من خلال برنامج إذاعة الشباب في هذا البث الحي والمباشر. قبل شوية رويدة ودتكم، وين وديتينا؟
1: عين غيض.
0: بتزورينها؟
1: يمكن
0: إذا سمح الوقت.
1: هي يعني عبد الله يبالها مسار وغيره،
0: يبالها طلع من الفجر
1: تقريبا. عاد هذه طلعت الفجر يبالها يعني.
0: زين تصورين ولا ما تصورين؟
1: أصور بس هالعام شوي مقللة يا أخي.
0: فيديو ولا
1: الاثنين؟
0: ما صورت الدرون صح؟
1: لا
0: يعني شوف ضيوفي ما شاء الله عليهم تبارك الله، يعني بدعوا من خلال التصوير الفوتوغرافي، بعدين بدوا يصورون فيديو، بعدين ضربوا على الدرون، بعدين قالوا توقيع أرجوكم من بعدنا ما حد يعدي. يعني كل التحية للمصور الفوتوغرافي سعيد المرهون، وأيضا التحية أيضا للعزيز عبد الله المعشني. أنتوا أسماء سعيد وعبد الله كونتوا ثنائي على إن في
2: يعني.
0: في البداية كنت أنا أعرفكم كل واحد له خطة، بعدين ما شاء الله سويتوا توأمة وكونتوا اسم بالفعل يعني مميز. سعيد شخبارك؟
3: حياك استاذ عبد الله، كيف حالك؟
0: انا سعيد كثير
3: ومشكورين على استضافتنا في اذاعه الشباب.
0: الله يحفظك. وانا الفرصه الجميله ان صار ترى سعيد من الناس صعوبه عشان تجيبه، فصار المفتاح عبد الله. كيف؟ انا بديت معك حتى اذكر. كيفك عبد الله؟
2: الحمد لله. كيفك عبد الله؟

0: يكون التصوير يعني عملية النحت ولا التحضير مجرد يوم واحد
1: لا لا
0: وبعدين
1: لا.
0: بيستمر؟
2: هو بيكون التصوير على فترتين يعني بداية
0: عملية
2: عملية ومع يعني مثل على مراحل.
0: ممتاز. عشان توثقون الحدث. وهل بينزل بعدين بشكل تباعا ولا بس لما يخلص العمل كله بتنزلون؟
1: اكيد لا، هو اول حاجه بيكون طبعا برومو عبد الله.
0: ايوه
1: عرف الناس، نعرف الناس بال بال بال بالمهرجان نفسه. انت عندك، انت هنا بتتعامل مع نحاتين عالمين، فايضا عندك رخام يمكن فوق 3 متر بينحتوها. طبعا المنحوته هي على تقريبا على 20 يوم. بعد 20 يوم اتوقع بتستخدم هذه الرخامة وهذه المنحوتات في يمكن في اماكن مختلفه في محافظه ظفار.
0: ما شاء الله،
1: يمكن الفكره مال بلديه ظفار.
0: ممتاز،
3: خلاص انت يعني اعطيت المستمع حصريات.
0: لا لا لا حلو،
1: حصريات الله يعيننا بعدين مع البلديه.
0: اذا هي فعاليه ان شاء الله بتقام من اليوم ان شاء الله انطلاقتها. الموقع موقع الساحه الاماميه امام مركز البلديه الترفيه السابق.
1: بالضبط.
0: يعني روحوا هناك تفرجوا وخذ كعكك معك. واذا جايبين دله الشاي بعد ولا اروع.
1: هي كذا تقريبا.
0: ممتاز ممتاز. زين خلينا اعرف دوركم هالسنه. يعني سعيد ما شاء الله انت وعبد الله كل سنه لكم كم كبير من الاعمال، ان كان صور فوتوغرافيه فيديو ريلز تنزلونها في حساباتكم في الانستغرام، تصويركم الجوي عن طريق الدرون، بس هالسنه ما شفت لكم اشياء كثيره، ايش السبب؟
2: السبب
0: يعني انا ما كني عارف
3: كذا يقولها بحزن يعني عبد الله.
2: السبب اول حاجه نشكر بلديه ظفار والسياحه في نفس الوقت على ثقتهم فينا انه نكون معهم في الحمله مال التصوير تبع خريف ظفار. فهذا السنه يعني البلدية ركزت على الشباب اللي من محافظة ظفار وأنهم هم يديرون تغطية الفعاليات الأماكن السياحية والفعاليات، فهذا شيء نشكرهم على هذا.
0: صراحة بادرة طيبة من إدارة البلدية ظفار أن تستعين بأبناء المحافظة.
2: بالضبط.
0: ممتاز.
2: أيوه، فصار عندنا ضغط في هذه المجال. نحن نتمنى والله، أنا أقول عبد الله نفسي أطلع حتى يعني انا اشتريت ملابس متخصصه مال الهايك.
0: اوكي،
2: قلت عبد الله هذه السنه بغيت اروح اماكن اول مره اشوفها.
0: الله.
1: بدون تصوير يعني ارتباط
2: يعني نستمتع فيها يعني بدون يكون عندنا ضغط. فعبد الله قال لي خلاص تم المشكله، قال الضغط اللي هو من الحملات، فخلاص راح نشوف اي شيء. اللي حد اعطانا الثقه لازم نكون قد الثقه.
0: صحيح. وانتم قدها ما شاء الله، وانتم قدها. زين انا اللي عرفته ترى على فكره مو بس موسم الخريف، حتى موسم الصرب انتم يعني لا صرب معاكم ولا خريف.
1: لا هي عبد الله صراحه هي يعني بادره طيبه جدا. نعم. من بلديه ظفار طبعا برياده سعاده الدكتور. نعم. وايضا عمار عبد الهم مدير الفعاليات. نعم. انهم اعطوا ثقه لابناء محافظه ظفار. نحن سابقا كنا نشوف انه هي الشركات فقط اللي تمسك المناقصات مال تصوير حملات خريف ظفار.
0: نعم.
1: هذا السنه ما شاء الله اعطوه في التصميم، في الفيديوهات، في حتى في الاعلام. كل ابناء محافظه ظفار تقريبا. نعم. والشباب ابدعوا.
3: جميل.
1: فهم اعطوا المساحه وجزاهم الله خير، ونحن شفنا اكيد اذا بتشوف حساب خريف ظفار بشوف في تنوع حتى في الفيديوهات.
0: صح صح.
1: لو مشكله عبد الله حتى استعانوا بشاب يعني بالبنات ايضا. مش لازم كاميرا، بالتلفون. انت تبدع في التلفون، اوكي تعال ابدع.
0: نعم.
1: خذ، اريد اشوف منتج مالك. انت مثلا تبدع في التصميم. عندك مثلا ابداعات اخرى في الفيديو، في الدرون. حتى شباب اللي هم مثلا يصوروا فقط بالدرون في اماكن جبليه قال اوكي نريد اعمالكم. فصارت نقل نوعيه جميله جدا. يعني وصار الكل مشارك.
0: الله.
1: الله. محافظة مشاركين في هذا الشيء.
0: هذا شيء.
1: وإذا شفتوا حساب خريف ظفار بتلامسوا الفيديوهات نفسها.
0: أنا لامسني لأن من أول ما جيت ورقة.
1: لكن هذا كان ضدنا نحن إنه ما طلعنا عبد الله.
0: الله يسعدك.
1: وسعيد مثل ما قال سعيد هو. نعم. كان بداية يقول لهذا الخريف نحن نريد فقط
2: بنفضل
0: نفسنا. نعم.
1: ما نصور مع أي جهة. بس في الأخير ألزموا علينا أو.
0: نعم.
1: أو يعني كلمونا إنه لازم كذا كذا هذه. ونحن شفناها مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: انتقال نوعية جبينة جدا. في محافظة
2: وهذه
1: ظفار.
2: بالعكس نشكرهم يعني على هذا.
0: لا بالعكس انتم، لان هذا الاسم اللي صنعتوه خلال السنوات الماضيه هذا تتويج للعمل.

0: انت سويتيه
1: بالفعل. يعني ان هذا الشيء عبد الله جالس يقودني الى سؤال، لان اليوم نشوف فعلا في مجموعه من المصورين ما شاء الله اللي ظاهرين في مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا تم اختيار عبد الله وسعيد على اساس يمسكوا هذه المهمه اللي تعتبر يعني مهمه كبيره على عاتقكم؟
0: احييك على السؤال، ولكن بسمع اجابتكم بعد الفاصل.

0: كل التحية لكم مستمعينا، لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه الأجواء الخريفية الجميلة هنا من استوديو أتين. نرحب مجددا بضيوفنا عبد الله اللي منورينا في الاستوديو، هما مصورين عبد الله المعشني وسعيد المرهون. حياكم الله معانا. وقبل الفاصل وقفنا معاكم على السؤال وقلنا فيه انه اليوم هناك مجموعه من الشباب ما شاء الله اللي ظاهرين في مواقع التواصل الاجتماعي من هنا من محافظه ظفار اللي يروجوا للمحافظه، ولكن لماذا تم اختيار سعيد وعبد الله عشان يتحملوا هذه المسؤوليه اللي تعتبر كبيره جدا؟
1: فد عندك
0: تتعازمون؟
1: والله شوفي، يمكن الثقة مع استمرار في العمل، يمكن هذا اللي خلانا نحن نكون في هذه الواجهة. يعني كسبنا ثقة مثل الحكومة، الجهات الحكومية والقطاع الخاص. فأقدر أقول لك إنه الحمد لله، يعني يمكن وصلنا لهذه المرحلة بسبب هذا.
0: يعني إيش اللي يميزكم يعني كمصورين؟ وإيش الشيء الفارق في تصوير عبد الله وسعيد اللي الواحد إذا شاف فيديو يقول هذا تبع عبد الله ولا تبع سعيد؟
2: يمكن أحس يمكن أنا عبد الله نروح أماكن جديدة، أماكن مختلفة، فتبع
3: يعني المواقع اللي تروحونها مميزة وصعب كثير من الناس إنها توصلها.
2: يعني يوصل هذه الأماكن ونحاول نحن نوثقها. فصاروا أعطوني أنا مثل تقول
3: ميزوكم. أنت تعرف أكثر شيء أحبه في سعيد وعبد الله، أول شيء أنهم ناس على طبيعتهم، إحساسهم دائما يكون ظاهر من خلال العمل أو من خلال الصورة. أنتوا تعرفون إيش بعد أنا بقول؟ أنا بس قلت خلينا أشوف ردكم على سؤال رويدة، بعطيكم أنا انطباعي. أنتوا أشطر اثنين من ناحية جودة الصورة، المونتاج اللي قاعد يستخدم، الإديتنج، إذا كان صورة فوتوغرافية ولا صورة فيديو تستحقون المدح والله.
1: مؤثرات صوتية.
3: مؤثرات صوتية. أنا عارفة.
0: شو تعطي المفاتيح عشان.
1: روح يتابعنا. أي والله صراحة ما ننزل شيء إلا هو أول واحد.
3: والله جد والله يعني.
1: ويعطينا الثقة
3: والناس والله. والله إلا والمقاطع حتى الموسيقية اللي تصاحب أي عمل أنتوا تختارونها بعناية، يعني جد تعيشوني لحظة أنا واحد، وهذا شيء ينعكس على كل الناس. لأن شوفوا الشيء الجميل مهما اختلفت لغاته ترى يوصل للبشر. أنا الإنسان النفس البشرية تعشق الجمال، وأنتوا ما شاء الله تبارك الله يعني قاعد تلتقطون هذا الجمال وتضيفون عليه لمساتكم السحرين، كان من سعيد أو من عند عبد الله. أنا ممكن عندي باقي سؤالين. أول شيء أنا أحب الأسرار الحصريات، نبي الشيء اللي يخص لقائنا الحين، فاعطوني واحد من الأسرار. ايش قاعد تحضرون الحين او شيء قاعد تسوون؟
1: قلت لكم بدون ذكر اسماء.
3: اوكي يعجبني عبد الله قاعد يوصل سعيد
1: بدون ذكر اسماء.
2: في فعلا ان شاء الله بيكون في عمل حصري، هي اغنيه وهي تعتبر مش اغنيه محليه، اغنيه من الخارج.
3: ممتاز.
1: لفنانه كبيره،
3: لفنانة كبيرة بتجي هنا تصور الأغنية.
1: بتجي هنا تصور، بتجي سريا هنا حتى خلص
2: تصوير يعني خلاص قد رسمنا اللوكيشنات.
3: ممتاز.
2: فحتى الأغنية إن شاء الله إذا سمعتوها هي بس الأغنية تسمعها تستمتع فيها.
1: عبد الله بيحبها كثير.
3: زين لا خليها أنا شوية الغريزة التعرفة أحب أعرف. زين الأغنية جديدة يعني تم تسجيلها خصيصا لهذا العمل ولا هي موجوده
2: لا اغنيه جديده.
3: جديده
2: من جديد يعني.
1: خبر سعيد كيف حتى كان تم اختيارنا؟
2: والله هو تم اختيارنا لانه شافوا ما يمكننا مع جو حطب.
3: اي نعم اي نعم اي نعم. السنه الماضيه.
2: ايوه السنه الماضيه المشاهد اللي كان في الغربيه اللي في منطقه الحوطه، المشاهد اللي فالفريق العمل اللي هناك شافوا المشاهد فحتى بعضهم يفكرها ذكاء اصطناعي.
3: اي نعم.
2: ف يعني حتى قلنا لهم ما هو ذكاء اصطناعي هذا على الامر
1: واقع. المشاهد انتشرت الفيديوهات.
3: اي نعم صحيح.
1: وحتى فريق مع هذا الفنانة تواصل مع سعيد نريد نفس الفيديوهات.
3: اي نعم.
1: نفس الصور كذا كذا واتفقنا معنا يعني بيكون وضع تقريبا 9 كذا.
3: بدايتها يعني بعد فترة الصرب.
1: إيه على الصرب ممكن كنا. يعني
3: وصار في التواصل.
1: بيكون قوي قوي
3: يعني. زين يعني هل أنتوا فقط بيكون تصوير ولا تصوير وإخراج وإنتاج؟
1: كل شيء.
3: كل شيء. عربية هي. صح؟
1: عصر يادي ما عاد عارف.
3: الفنانة عربية صح؟
1: أكيد.
0: الصف الأول يمكن حتى. من هذه الفنانة؟
1: من الصف الأول لا ما نقدر.
3: من الشام ولا مصر أعتقد.
2: فنانة معروفة و.
3: ان شاء الله لا شاء. اهم شيء انتم حبيتوا الاغنيه صح؟
1: اي والله.
3: اوكي اذا العمل بيكون هو عمل عاطفي ولا
1: شوف دخل الحين
3: بس بعد يعني عمل وطني
1: خاص بالفنان نفسها.
3: اوكي عمل عاطفي خاص لها.
1: ايوه يعني مش ما تقول انت خاص بالظفار
3: وكذا. ايوه نعم.
1: لا هي حبت العمل انه يكون هنا
3: ممتاز ممتاز
1: يكون في ظفار ويعني ما يكون اللي هو اوفر.
3: اي نعم
1: بسيط كذا يعني
3: المدرسة الجديدة الحين اللي داخل السوق.
1: أيوة بالضبط.
3: يعني زي عشان بس أنتوا أكدوا لي الحين إذا سعيد وعبد سعيد المرهون وعبد الله المعشني بصدد عمل كبير مع فنانة عربية عندها عمل غنائي جميل بيتم تصويره في محافظة الظفار ان شاء الله خلال الأيام القادمة. أنتوا خلصتوا الرؤوس الأقلام الأساسية باختيار المواقع اللوكيشن سيناريو العمل كيف بيكون ومع التنسيق مع فريق العمل الخاص بهذا الفنانة اللي أنا كدني عرفتها
0: بتخبرنا عيل عبد
3: الله لا ما أقدر أقول أنا
1: لا لا أي
3: وإن شاء الله يعني أنتوا أول ما بيخلص بيتم طرح هذا العمل
1: أكيد بإذن
3: الله. بصراحة أنا فرحان لكم الله يعلم أني فرحان لكم كثير يعني سعيد وعبد الله أنتم من الأسماء ومثلكم ما شاء الله من الشباب يعني بس فرحان لكم أنكم أن أعمالكم قامت تفرض نفسها حتى خارج محيط السلطنة يعني يعني مع جوحة طب أنتم عملتوا عمل خرافي بصراحة من ناحية التصوير واللقطات مع فريقة طبعا بس أنتم كان لكم دور أنتم عندكم الرؤية عارفين زوايا هذا المكان يعني فأظهرت كثير من إبداعاتكم. أيوة
2: شوف عادة يعني لما اللي بيسير البرنامج يكون على أماكن محددة
3: نعم
2: يعني احنا شفنا جوحة طاب عارفين شخص ما يبغي الشيء اللي معتاد يبغي الشيء الجديد
3: صحيح.
2: فالبرنامج اللي كان حطينا مثلا في إتين في دربات وهذا فنحن جزاهم الله خير كان في تعاون مع السياحة فقلنا لهم نحن ايش رايكم تروح على قدونا انه نخرج خارج الصندوق في الاماكن السياحية فقالوا اوكي لكنه نحن عندنا مشكلة الوقت ضيق يعني مدة 7 أيام قلنا لهم مو مشكلة نحن ان شاء الله حتى لو كان يوم بس نطلع بشيء مختلف يعني كما شفتوا المشاهد اللي كان مع جو حطاط فالناس اللي مثلا اللي في الخليج يمكن متعودين على بعض الاماكن لكن اللي تبع جو حطاط صاروا انه يفكروا الاماكن ذكاء اصطناعي
3: نعم
2: لانه مش متوقعين انه في دول الخليج هذا المشاهد الموجوده فنحن اخترنا الاماكن في الغربيه خاطنا في الاماكن يعني اللي مشينا في الوديان مشينا عشان نطلع بشيء مختلف
1: يعني قيّن الجدول
3: نعم.
1: هو جدول مع وزارة التراث والسياحة
3: نعم.
1: فهم حاطين جدول معين انت يمكن اذا تتذكر السنة الماضية كان الخريف متواصل الخريف كان متواصل عبد الله فاذا نهاية 9 هو ضباب ورذاذ
3: نعم.
1: فبعض ما كان روحها فكنسلوها اعطينا بعض يعني الجدول اللي هو نقدر نمشي عليه من خارج الصندوق
3: نعم.
1: والحمد لله أبدع رغم أنه الفيديو كان جميل جدا
3: نعم.
1: بس كنا نتمنى أنه يكون خاص بالظفار يظهر العادات أكثر
3: أنا عارف أنتم لكم قريبين من العمل نفسه وعارفين تفاصيل يمكن إحنا كمشاهدين يمكن أبناء المحافظة إحنا نحس أن فيه هنا جزء كان لو اكتمل ولكن في النهاية عمل بصراحة يحسب لكم ويحسب لجو حطاب الكلام الحلو يخلص بصراحه اي والله
1: احسن بالوقت
3: اي والله وانتم على الساعه كم لازم تروحون عشان التصوير
1: اذا نزلنا من هنا يعني
3: وعلى طول
1: اي والله
3: وكنتم تروحون زيك ولا نحيز انتم اليوم كان تبون تصورون
1: كلها المنطقه كامله
3: الله
1: اذا بس اعطونا فرصه شويه نطلع على طول مباشره
3: كل
1: شيء عبد الله لازم نشيل لك معنا قوي
3: والله شوف ترى سنويا نفس الكلام
1: بس ما يحصل وقت
3: اي والله
1: اذا خلص يروح على طول
3: والله العظيم انا ثاني يوم من بعد
1: رغم ان اشوفه متابعه جدا الاشياء اللي هي الوديان الشلالات كذا قلت سبحان الله هو قبل سنتين كان يروح اتوقع قبل
3: صح
1: كم سنوات
3: صح
1: كان
3: صح
1: يروح
3: كان عندي مساحه
1: هذا نحن توجيه مننا لا ضروري نشيل يوم واحد وحتى اذا انت تريد مثلا
3: ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام باذن الله 100% اي ان شاء الله يمكن بجي بعدين على شهر 9 بكون اي بيكون عندي يومين كذا بستمتع فيهم
0: لا صرب رائع
3: ايوه
0: جميل
3: شكرا لك سعيد، شكرا لك عبد الله، نورتونا، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله عملكم القادم هذا يرى النور بإذن الله ويحقق إضافة إلى أعمالكم اللي أنتم سويتوها.
1: جزاك الله خير، مشكورين على الاستضافة ونحن سعداء جدا، ما حسنا بالوقت.
3: أنا أسعد.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يا رب.
3: شكرا.
1: شكرا.
3: يا حلو.

0: ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم، وما زلنا في برنامج الشباب والخريف. انا بس منتظر رويدة الحين لنا طالعين رحلة احنا، وما قاعد اقول ايش هالطبخة اللي ما تخلص.
1: بعد في وقت
0: رايح
1: في وقت
0: اي مو يقول لك وقت الخريف في الرحلات، يعني في مقبلات بعدين في الوجبه
1: وبعدين هي عاد الختام، يعني في الوجبه
0: هي نسيت ترى على فكره
1: لا ما
0: نسيت زين
1: بالي بالي
0: ما في انت جيت عند واحد خلاص يعني رحله شوف كم واحد احنا 1 2 3 4 5 6 اي بصراحه هي البنت الوحيده معانا في فريق العمل الله يعينك والله
1: يعني اقول لكم طلبوا
0: احنا جايين
1: صدق احسن
0: تحيه لكم مستمعينا الكرام حياكم الله في برنامجكم الخريف هذا الجو الجميل مع الشباب والخريف والخريف والشباب دائما الشباب هم مصدر الطاقة لكل الحياة الاجتماعية وإحنا لما نقول عن موضوع الرحلات إن لما تكون في رحلة وفي أجازة في متعة عيش حياتك صح؟
1: بالفعل صح
0: يعني مش طالع وقاعد لي في فندق ولا بتقول لي بس بجلس أتمشى في السهل روح غامر شوف المصورين اللي كانوا معانا سعيد وعبد الله
1: مغامرين يعني تقيم الفرصة
0: عشان يروحون
1: والجميل أيضا عبد الله اليوم يعني في مجموعة من الشباب اللي ينظموا مثل هذه الرحلات يعني ما في مانع أبدا أنك أنت تروح اليوم مسار جبلي تروح الهايك أيضا يعني بإمكانك تمارس هذه الرياضة رياضة أو سياحة المغامرة نحن نسميها من خلال وجود هذه الفرق وأفضل أنك تكون مع فريق علشان فعلا لسلامتك أولا دائما نقول السلامة أولا
0: صحيح.
1: وبعدها تأتي المتعة
0: بالفعل وبما أنك ذكرتي كلمة متعة اليوم في صوت بيمتعنا وبيسعدنا أنا سمعت هذا الصوت الجميل ما شاء الله تبارك الله في أعياد اليوم الوطني كان احتفالية محافظ ظفار بمناسبة اليوم الوطني أول ما سمعت هذا الصوت جميل مين هذه المؤدية بحثت وبحبجت ودورت بعدين قلت خليني إن شاء الله لما أجي إلى صلالة بتواصل معاها إن شاء الله تكون معاي ضيفة فضيفتنا العزيزة الشابة الصغيرة في العمر كبيرة في العطاء المقبلة على شهادة الدبلوم العام من العام القادم نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق مآثر بنت سمير بيت سمير يا مرحبا فيك مآثر قربي على صوت الميكروفون شو أخبارك؟
2: الحمد لله بخير
0: خلينا شوي نتعرف عليك أنت متى دخلتي عالم الموسيقى والمجال الغنائي؟
2: تقريبا كنت في الصف التاسع شاركت في مشاركة مدرسية عادية جدا وكنت حتى صوت كورال مش صوت أساسي وبعدين أخذوني شاركت في أسبوع المواهب شيء كذا وكنت صوت فردي كان مقطع بسيط جدا
0: تذكرين المقطع؟
2: أيوة
0: زي إيش هو قولي لي سمعيني

0: الله
1: الله
0: الله الله الله
1: رائعة
0: الله الله
1: رائعة جدا مآثر. يعني في بعض الأصوات تقشعر لها
0: صحيح
1: الأبدان
0: صحيح
1: وأمانة، يعني كذا برد هذا الشعور مع هذا المقطع البسيط. يعني جميل جدا أنه اليوم نشوف شابة صغيرة في العمر مقبلة لفترة مهمة جدا أيضا، وتمارس يعني موهبة جميلة. لربما يعني بعض الأشخاص اللي ربما تكون عندهم هذه الموهبة عبد الله ممكن ما يمارسوها بشكل مستمر، أو حتى ما يوجدوا الدعم اللازم علشان هم يسيروا في هذا المسار. مآثر في الغالب يعني في العائلة، من اللي فعلا عطاش هذه الشرارة أنه لا مآثر أنت صوتك حلو انطلقي في هذا المجال؟
2: ممكن بقول أختي لأنها كانت تغني برضو قبلي، فأني لما بديت أغني معاها، واكتشف هالشي بعدين يعني بعدين من المدرسة وكلام الناس الباقي يعني لأن أنا ما كنت أركز.
1: ما كنت تعرف إن صوتك حلو؟
2: لا أبدا.
0: يعني بعد الله سبحانه وتعالى أختك نبهتك إن صوتك جميل.
2: ممكن فتحت لي يعني مجال إني أفكر في إنه أنا ممكن يكون صوتي حلو.
0: زين هل تقول لك مآثر فتحي صوتك؟ لا هنا ما أديت بشكل صح. تحاولي يعني تعطيك نصائح؟
2: ممكن صارت يعني.
0: زي إيش الأغاني اللي تحبها هي أكثر شيء؟ تقول لك مآثر سمعيني أغني هالأغنية.
2: لا هذه ما قد صارت، عندنا ذوق مختلف جدا.
0: آه.
2: يعني ذوق مختلف إنه نسمع كل شيء.
0: آه حلو. زي خلينا أعرف اللون اللي أنت محبب بالنسبة لك إيش هو؟
2: لوني المفضل. ممكن الأخضر.
0: لا لونك الموسيقي قصدي.
2: أوكي.
0: اللون الأخضر بعد لابس أخضر.
1: ما شاء الله. خضار هنا في المكان.
0: يعني تسمعين كل حاجة. زين لما طلبوا منك تشاركين في الأوبريت مين؟ هل معلمة الموسيقى، فريق التابع للوزارة، المديرية؟
2: كان قبلها أيوة كان قبلها شاركت في مسابقة الإنشاد الوطني الطلابي. ففي هذيك الفترة ما بين إنه يطلع التقييم وبعد ما أدينا كان خلاص يعني اعتبر الناس عرفوني.
0: نعم.
2: تقريبا فكان نفس الاستاذ اللي كان موجود معانا وهو كان مسؤول عن الاوريت
0: ما شاء الله،
2: فرشح لهم صوتي.
0: نعم.
2: وقالوا لي تعالي غني في
0: الله الله الله الله الله الله. وانت طلعتي على خشبه المسرح وغنيتي صح؟
2: ايوه.
0: جاهزه؟ خلينا نسمع شوي.

0: الله على حسك يا ماثر، ما شاء الله تبارك الله، يعني صوتك جميل ويلمع في عالم الموسيقى، يقول لك هذا صوت يلمع، صوت نظيف. بس تعرفين أنا إيش اللي أثر فيني وأنت الحين قاعد نسمع الأغنية؟ يعني الله يحفظ الوالد، أدنى الوالد موجود معانا، واختك الله يحفظها، البنت الصغيرون هذيك شو اسمها؟
1: أيوة
0: اللي لابسة وردي،
1: روان.
0: اختك هذه؟
1: لا لا، بنت اخوك.
0: بنت اخوك الله يحفظها. روان كانت تردد، انا قاعد اشوفها من بعيد وهي قاعد تردد، شكل الاغنيه هذه كانت مشهوره عندكم في البيت. يعني انت مو اثرتي على نفسك بس، حتى المحيطين فيك، انا قاعد اشوف روان قاعد تردد الكوبليه الكورس. يعني إذا عطيني شوية، قولي لي أنتوا في البيت شلون؟ قالت رويدة سألتك من قاعد يشجعك، من قاعد، بس أختك أكيد قاعد تسمعون مثلا أغنية، والله اليوم الحفل أغاني مطربين أنت تحبينهم، أنت وروان يمكن قاعد ترددون أغنية معينة.
1: يعني أسمعكم
0: إياه؟
2: سمعينا،
0: سمعينا أشي، نبغى نسمع أي شيء أنت تحبينه من مطربين، من أعمال فنية، غنائية، وطنية، عاطفية، كلمة لي أغنية تحبها روان مثلا.

0: يلا تعالي تعالي روان، تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي، انت اسطوره، تعالي تعالي هنا، تعالي جنبي، تعالي من هنا، تعالي. انا اليوم بكتشف. قعدي مكاني، قعدي قعدي قعدي. انت اول شيء اي صف؟
1: ثالث.
0: صف الثالث. زين تعرفين الاغاني اللي تغنيها مآثر؟ يلا سمعي.
1: ما ابي.
0: ليش؟ انت انت ومآثر غنوا، انت ومآثر. زين تفضل.
2: ايش بدي نغني؟
0: يلا بس ارفعي الميكروفون.
3: عاد روان تختاري.
2: يلا سلام. يلا شمس الهنا. شمس الهنا.

0: الله هي بعد صوت صاعد ان شاء الله
1: عليك اسم العيال خلاص تفضل
0: الله يحفظك
1: شكرا شكرا
0: لا رائع عبد الله يعني طلعت هذه الموهبه الحين خلاص الحين اكتشفت ان روان عندها صوت جميل
1: اي الله يحفظها يا رب ان شاء الله
0: خلاص
1: زين يعني الحبيب اناديك بمينو ابو مروان والله والنعم لا هذا الميكروفون مالك انا ابغى اعرف شعور الاب لما شفت بنتك الله يحفظها ويخليها لك ويخلي لك بناتك وعيالك يا رب ان شاء الله لما شفتها على خشبه المسرح وطبعا اكيد مآثر سمعتكم التسجيل يمكن مليون مره ايش كان الشعور هذيك اللحظه
2: والله شيء يفرح صراحه لما واحد يشوف بنته او ولده عنده طموح وعنده مثلا هوايه
1: نعم
2: في هذه الاشياء فنحن ما نعارض يعني بل بالعكس احنا نشجعهم يعني
1: نعم
2: على انه يمارسوا هوايتهم هذا الشيء يعني
1: نعم
0: جميل
2: فالحمد لله انه فعلا احنا كنا نشوفهم صغرها
1: نعم
2: وهي تحب تمارس الاناشيد في المدرسه
1: نعم
2: وكل
1: نعم
2: حتى في البيت احيانا نسمعها تدندن
1: الله الله
2: في البيت كل واحده نسمعها في الغرفه تدندن
0: الله يا سلام اسره فنيه شكلها
2: والله فاقول هذه يمكن عندها هوايه بال بالغنى وهذه الاشياء
1: نعم
0: جميل
2: فما ما قلنا زين يعني اذا استمر في هذه الامور
1: نعم
2: عن طريق المدرسة من المدارس وهذه الأشياء
1: نعم
2: فكانوا يسدعونها دائما في الاحتفالات في هذه الأشياء المدرسة بعدنا قيموها شافوها صوته حلو كذا فخلاص اعتمدوها يعني
1: الله يحلي أيابك يا رب إن شاء الله ويسعدكم يا رب إن شاء الله إحنا مكملين معاك مآثر وبو مروان والخوات الله يحفظكم ولكن بعد الفاصل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعلق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
3: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام وإلى ضيفتنا العزيزة مثاء مآثر بنت سمير. بيت سمير يا مرحبا فيك يا مآثر. أنا ورويدة طماعين وقربي صوت الميكروفون وسمعين
4: اليوم ايه؟ واصل مرحلة مع الفنانين.
3: اي والله يلا شنو بتسمعين صحة

0: شخصيته.
1: الله
0: الله،
1: الله الله الله الله الله،
0: رائعة. مآثر،
1: مآثر. أنا بصراحة أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب القادم أجمل وأحلى، وتكونين كذا.
0: بإذن الله.
1: يعني ترى في فنانين على مستوى الوطن العربي صاروا رمز وطني، كل المحافل الوطنية تكون بصوتهم. يعني سناء الخراز مثلا في الكويت، كل الأعمال الوطنية الخالدة للأوبريتات الكويتية كانت هي بصوتها مع الفنان الكبير شادي الخليج. فإن شاء الله يا رب يكون في المستقبل القريب كذا تكونين أنت أول ما يسمعونك يعرفون أن في
0: مآثر
1: أوبريت.
0: أي بيت سمير.
1: الله الله الله الله الله.
0: إن شاء الله يا رب. هل في شيء قادم؟ يعني الحين ما شاء الله نحن نسمع صوتها في أعمال جميلة.
1: صحيح.
0: هل في عمل معين قادم راح يكون حاضر بصوت مآثر؟
1: الله يوفقك يا رب. إن شاء الله
0: يا رب.
1: إن شاء الله نتمنى لك النجاح ومزيد من التألق، وإن شاء الله شهادة دبلوم عام ميسرة بالنسبة لك، تحققين فيها أحلامك وترفعين رأسك بالدرجة الأولى، وأهلك ووالدك الله يحفظها وخواتك، وتكوني دائما من المتفوقين علميا وأيضا فنيا
0: بإذن الله تعالى.
1: كل التوفيق لك إن شاء الله.
0: شكرا مآثر، شكرا لوالد مآثر وأيضا لأخواتش وهذه الأطفال اللي جاي معاكم. استمتعنا معاكم والحلقة اليوم ماتعة كانت عبد الله، بوجود ضيوفنا اللي فعلا هكذا نقلونا لأجواء فنية بحت في حلقة اليوم. وإن شاء الله أيضا هذا اللقاء يتجدد معاكم مستمعينا من الساعة 2 إلى تمام 4، محطات مختلفة نقرب لكم المشهد من ظفار، من هنا من استوديو أتين عبر أثير إذاعة الشباب.
1: مستمعينا سعداء كثير دائما بهذا التواصل، نأخذ فاصل صغيرون ونرجع.

0: احنا مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام الحلقه، ولكن قبل ما نودعكم لازم نذكركم عيش الرحله واستمتع بالاجواء واستمتع بكل لحظه مع احبائك واهلك واخوانك والقريبين عن قلبك واولهم انت بعد. لازم تكون سعيد
1: ونفسك عليك حق
0: الله.
1: كل التحية لكم مستمعينا، لكل من رافقنا في هذا المساء الذي يتجدد بلقائكم أكيد، وشكر لك عبد الله، وشكرا أيضا لكل من يقدم لنا تفاصيل جميلة في حلقة البرنامج، شكرا لحلوى الغضيب، وأيضا شكرا لفعالية دولفين في أتين وبينج باوند أريبيا دهاريز اللي يقدم أيضا كوبونات لضيوفنا هنا في البرنامج. هذا اللقاء سيتجدد معكم مستمعينا يوم غد بنفس التوقيت، وتقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح، رويدة رواحي، وهذه تحيات مخرجنا أيمن الحبسي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: الصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

وأدي النجوم بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الله يسمعكم. الله والله اسمعكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: يا هلا ويا مسهلا، مساء عليكم بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا في مشوار جديد ومساء الأشياء اللي تخفف علينا تعب اليوم. مساء الخير وأهلا بكل اللي قاعد يسمعنا في السيارة، في البيت، في الدرب، في الطالع من العمل، أو حتى في مشواره هو ما يعرف وين رايح ولكن كذا قاعد يلف وقاعد يغير جو على استكانة شاي، على كوب كرك، على قهوة، وقاعد يستمتع. هذه ساعتين معكم نمر فيها على كل شيء كذا جميل، شيء من حياتكم، من سوالفكم، من تفاصيل تلهمكم من الحين لغاية الساعة 7. خلكم معانا في استوديو 5.

تحية لكل المستمعين، حياكم الله معنا ونراخدكم في هذه المساحة من استوديو 5. وهذا الأسبوع مشاعل بنت سعيد القاسمي والإخراج مع المنتصر بالله بن محمد العامري. مستمعينا، قبل ما نغوص في تفاصيل استوديو 5 اليوم، أنا حابة كذا أقول كلمة شكر تستحق أنها تقال ما بس قدام الناس اللي موجودين، ولكن أيضا ودي أوصل رسالة أيضا للناس اللي قاعدة تسمعنا. خلال الفترة الماضية شاركتنا وشاركونا مجموعة من المتدربين من جامعة السلطان قابوس، وما كانوا مجرد متدربين حقيقة. لما يمرون عليك الاستوديو يشوفون التجربة، يعيشون جزء من تفاصيل اليوم، لا كانوا يسألون متى فترتكم بتكون، حريصين على جداولنا وبرامجنا، متى بننزل، متى نكون، حتى لو كانت في إجازة في نهاية الأسبوع مثل الأمس. هم كانوا جايين وأنا ما كنت مداومة، كانوا عاملين مفاجأة وأنا ما كنت أعرف، وكان عابدين بدالي بس في الجدول كان اسمي. يعني تلاقي هذا الشغف موجود في روحهم، مو موجود مع أي شخص قاعد يتدرب. في فئة قليلة لما تيك تترك هذا الأثر الطيب، وهم من هذا الناس ومن هذه الفئة الجميلة. يسألون إيش موضوع اليوم، عندكم فكرة معينة، نقدر نقترح مواضيع، نبحث عن ضيف، نشارككم، نساعد في حاجة. هذا الحرص اللي قاعدين نلمسه مستمعينا، وأنت تشوف هذا الجيل القادم إلى الإعلام بهذه الرغبة، بهذا الشغف. تعرف أن التدريب بالنسبة لهم ما كان مجرد ساعات تمضي ويقضونها وتعدي، أو أن كذا تقرير يرجع إلى المشرف الأكاديمي علشان يحط المعدل بناء على الشغل اللي اشتغلوه، ولكن كانت فرصة أنهم قاعدين يتعلمون منها، يجربون، يتركون حاجة أنت ما تقدر تنساها. إن ذكرنا محمد المعمري، شخص من ذوي الإعاقة البصرية لكنه يملك بصيرة ذائقة حسية جميلة، طموح أنه يكون مخرج، وهو يعني أنه يحمل اسم كذا أول كفيف مخرج، وشاهدته وهو يخرج العديد من البرامج اللي يدربون عليها هو وزملائه، يخرج بإحساس عالي انتقاء للأغنية. الفترة اللي هم قاعدين يشتغلون عليها أو البرنامج والفكرة والإعداد، انتقالاته، خفة التنوع أيضا، يعطينا كذا رسالة جميلة محمد، أنه يقول أن البصيرة دائما تكون في داخل الإنسان. في ناس وايد الله عطاهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية، ولكنهم ما قادرين يشوفون ويبدعون مثل الإبداع اللي حقيقة قاعد يشتغل محمد. وإن رحنا إلى محمد لهالطالي، يطمح أنه يكون الصوت والرسالة اللي يوصلها للشباب بأسلوب شبابي جميل كذا، يعطيك عفوي، صوته في حياة، حضوره في نغم جميل، روحه جميلة، ابتسامتهم حاضرة. ملاك الغافري اللي حاضرة أيضا معهم في الإعداد ومشاركتهم في التفاصيل الجميلة، والأجمل أيضا زميلهم الرابع الحسين بن طلال اللي تخصص صحافة، ولكن أبى إلا وإنه هو يكون ضمن هذه الكوكبة في أروقة الإذاعة.

نشعر بأسرة جميلة وبمتعة جميلة، وهو ينتقي أيضا ويشتغل مع زملائه رغم تخصص طبعا صحافة، ولكن اللي يعيش التجربة احنا نقول ما يخسر. شكرا، أنا أقول شكرا لكم، مش لأنكم أنتم معانا اليوم، ولكن لأنكم ذكرتونا بحاجة وايد مهمة، أن أجمل ما يمكن أن يدخل به الإنسان إلى الإعلام هو الشغف والفضول والرغبة في أنه يتعلم قبل ما يظهر. نتمنى أن نشوفكم إن شاء الله كذا أسماء تشيلون برامج تليق بكم وأصوات وأقلام، ومخرجين وإعلاميين تحملون مسؤولية الكلمة وتضيفون إلى الإعلام العماني شيء يشبه هذه الروح الحلوة. ومن الجميل أن نبدأ اليوم حلقتنا بفكرة أنتوا اقترحتوها، وتحياتنا لمحمد ممري اللي اقترح موضوعنا اليوم، أين ينتهي الحرص المالي وأين يبدأ البخل؟ مستمعينا الله يبعد عنكم الناس البخيلة، ونقولكم من استوديو 5 دائما دائما نرحب بالمشاركات على 2 4 6 9 8 1 5 1 وعلى 7 2 4 2 2 0 0 9، نستقبل رسائلكم.

اي والله اي والله، تحيه لكم مستمعينا مع هذه الاجواء الجميله. اول شيء اعتذر شويه، صوت تعبان ومبحوح، ان شاء الله ما عليكم الا العافيه وما عليكم شر. دائما نقول ان الانسان لازم يعرف قيمه الريال، صح ولا ما غلط؟ صح، يحسب حساب بكره ما يصرف كل اللي عنده ويعرف وين يحط بيسته رياله. هذا الكلام كلنا نتفق عليه، والحرص المالي أنا أتوقع أن اليوم أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى. لكن السؤال اللي بدنا نسأل اليوم، إلى أي حد طيب إحنا نكون حريصين؟ متى يكون الإنسان فعلا حريص وعارف يدبر أموره، ومتى يتجاوز هذا الحرص حدوده ويصبح الموضوع فيه بخل؟ يعني واحد يقول أنا ما أبخل، أنا أعرف قيمة الريال، والثاني يقول لا، أنت تحرم نفسك وتحرم اللي حولك. واحد يؤجل شراء شيء يقدر عليه لأنه ما يشوفه ضروري، وهل هذا وعي مالي؟ وواحد دخله يسمح لكنه يحسب كل شيء على نفسه وأسرته وحتى الأشياء الأساسية، هل ما زلنا نسمي هذا حرص؟ طيب هل كل شخص اليوم تشوفونه مستمعينه يحسب حساب مصروف نقول عنه بخيل وماسك؟ يعني يمكن عنده خطط، يمكن قاعد يجمع حق شيء، لكن هل كل شخص يحسب حساب مصروفه وين يصرف وكم يصرف وش يسوي بخيل؟ هل كل شخص كريم في انفاقه ايضا، اللي تلاقونه كذا مد بايده دائما نقول عنه هذا انسان عارف واعي يقدر الناس اللي حوله ويعرف الناس المحتاجه وغيره؟ ايش الحد الفاصل من وجهه نظركم بين البخل والحرص؟ وخبرونا أكيد التفاصيل والتجارب اللي اختلفتوا فيها من بعض الأشخاص، واللي سببت أيضا بعض عدم الموافقة في بعض الآراء في مسألة أن أنا أشوف فلان بخيل والثاني يقول لا أنا أشوف حريص صراحة. فأنتوا إيش تشوفون اليوم؟ متى بين الحرص والبخل؟ أين يقف الحد بينهم؟ إيش الشعر الفاصلة اللي بينهم؟ وكيف ممكن إحنا نوازن في هذا الموضوع؟ بينضم معنا في الساعة 6 الأستاذ حمزة لواتي، وبياخذنا أيضا مع تفاصيل الثقافة المالية والسلوك أيضا المالي في مسألة الإدارة المالية، والمشهد من ظفار لحكاية أخرى، وياخذنا وينقلنا إلى تفاصيل جميلة، واستوديو 5 يطل عليكم طبعا وياخذكم وينقل لكم هذا المشهد. محافظة ظفار مستمعين هذه الأيام ما ازدانت فقط بالخضرة والرذاذ وجمال الخريف، ولكن أيضا ازدانت بوصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأسرته الكريمة إلى محافظة ظفار، وصول له مكانة خاصة في قلوب أبناء المحافظة وأبناء سلطنة عمان جميعا. مشهد ترحيب يليق بالمقام السامي، فإحنا نقول حللتم أهلا ووطأتم سهلا يا مولاي، حفظكم الله إنما حللتم وأدام على سلطنة عمان دائما أمنها واستقرارها وازدهارها. في محافظة ظفار أيضا هناك مشهد من المشاهد الأخرى، مشهد ما يتوقف عن جمال الموسم، لكن هناك مشهد آخر يستحق أن نتوقف عنده، كيف تتحول الوجهة الموسمية إلى وجهة مستدامة طوال العام. بالأمس 15 من أغسطس فتحت عين صلالة أبوابها للزوار على شاطئ الحافة، عجلة مشاهدة ترتفع إلى 55 متر وتضم 30 كابينة تمنح الزائر إطلالة بانورامية على البحر والساحل. لكن الجميل مستمعينا في عين صلالة مش المشروع ولكن ما يمثله ضمن مشهد أكبر. إحنا اليوم لما ننظر إلى محافظة ظفار نشوف التطور في المواقع، الوجهات الترفيهية الجديدة، المساحات، التجارب المختلفة، البنى السياحية التي تتوسع عام بعد عام، والتجارب اللي قاعد يعيشها الزائر هناك. وخريف ظفار 2026 يشهد أكثر من 125 فعالية وبرنامج سياحي وترفيهي. الفكرة الأهم أن محافظة ظفار ما قاعدة تبنى من أجل 3 أشهر فقط في السنة،
ولكن المشروع السياحي الحقيقي اللي يستقبل الناس في موسم ثم تنتهي حكايته بانتهاء الموسم، هذا ما موجود في ظفار. احنا نتكلم عن اللي يبقى واللي يصنع حركة اقتصادية واللي أيضا يوجد فرص جديدة ويعطي الزائر سبب جديد أنه يرجع مرة ثانية في أوقات مختلفة من العام. هذا اللي نحب أن نشوفه في كل محافظة من محافظات سلطنة عمان، أن نستثمر في خصوصية المكان لكن بعين تنظر دائما إلى المستقبل المشرق اللي تستاهلها بلادنا الحبيبة. ومحافظة ظفار اليوم تمتلك من هذه التجارب الجميلة، من التاريخ، الطبيعة، البحر، الجبل، الطقس، الثقافة، الإنسان، اللي يخليها أكبر من أنها تختصر في موسم واحد. مع كل مشروع جديد اليوم ينجز كأنها تقول الخريف واحد من أجمل فصول الحكاية، لكنه مش كل الحكاية. وإحنا نقول دائما من محافظة ظفار الجميلة مساء الخير لأهلها ولزوارها ولمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم الفارق المعظم، وحفظ الله عمان وأدام عليها هذا النماء. ودائما هذه المشاعر الجميلة ما نعيشها إلا لما نسمع صوت الطبل وصوت من أصوات تتغنى بالفنون القادمة من محافظة ظفار.

0: رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل اللي منضمين في هذه اللحظات، حياكم الله معنا في استوديو 5. نرجع لموضوعنا لليوم، ما بين الحرص والبخل، إيش الحد الفاصل بينهم؟ على 7-2-40-2-0-0-9 يقول علي خاطر يختلف تعامل الناس مع المال، فهناك من يميل إلى الادخار والتخطيط، وهناك من يفضل الإنفاق والاستمتاع بما يملك، لكن لا يصح أن نحكم على الإنسان بالكرم أو البخل من مقدار ما ينفقه فقط. فالادخار ليس بخلا، وكثرة الإنفاق ليست دائما كرما. الوعي المالي يبدأ عندما نعرف الفرق بين الحاجة والرغبة، ونقلل المصروفات غير الضرورية، ونضع جزءا من دخلنا للمستقبل دون أن نحول حياتنا إلى حرمان. أما الكرم الحقيقي فلا يقاس بثمن الهدية أو كثرة الإنفاق، بل بالعطاء وفق القدرة وبالمشاركة والتقدير وتحمل المسؤولية. تحياتنا لك يا علي خاطر، نقول ألو.
1: السلام عليكم مشاهد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله الوالد بقيصر.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: طيبين الحمد لله، كلهم بخير.
1: محمد ومعمر وزملاء
0: طيبين، يسرهم يسرك الحال.
1: كيف حالهم؟ طيبين،
0: وهم يفرحون وايد لما تسألون عنهم. يفرحون، تبهجون قلوبهم
1: في الأعلام. هي يشتغلون
0: متدربين.
1: نعم
0: أيوة. الحمد لله بخير، الله يسلمك.
1: ردنا تحية السلام.
0: صاحب السلام سالم الوالد بقيصر.
1: الحمد لله كله.
0: طمنا عنك.
1: المذيعين المخرجين كلكم بخير إن شاء الله.
0: كلهم بخير الحمد لله.
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
0: آمين، يعافيك يخليك يا رب، يسعدك.
1: بارك الله فيك.
0: فيكم الله. بارك الله الوالد بقيصر. شاركنا الوالد موضوع اليوم.
1: نعم.
0: إحنا نتكلم عن الحريص على ماله والبخيل. ايش ايش الفرق بينهم؟ كيف تميز هذا عن هذا؟
1: هذا يفضل الكريم عن الحريص. هذا ما يحصل اجر ولا يحصل شيء ولا اخلاق مع هذا زملاء، مع حيانا، مع اصدقاء. الكريم كل حد يحبه،
0: مثل كرمك وصوتك اللي ما ننحرم منه ان شاء الله.
1: إيه إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب. مشكور الوالد بقيصر.
1: حياة بدر الفير أبو سلطان من العين، وعبد الرحمن ورهف، ما سمعناها من زمان، عنكم إن شاء الله بصحة بخير.
0: إن شاء الله إن شاء الله تسمعون صوتها بإذن الله تتصل.
1: وكل من الأصدقاء انصار عنهم، وناصر محمد بن ناصر الكامل الوافي، كل انصار عنهم.
0: صاحب السلام سالم.
1: والفضل. كلهم انصار عنهم.
0: صاحب السلام سالم الوالد بقيصر.
1: وعلي خاطر كلهم انصار عنهم.
0: إن شاء الله يسمعونك ويبادلونك السلام. أحسنت.
1: أحسنت فيها.
0: بارك الله فيك. نأخذ مشاركة أخرى ومكالمة. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام يا عزان، كيف حالك؟
2: حال الشر عنكم، عساكم طيبين.
0: طيبين طاب حالك الحمد لله.
2: يا مرحبا الساعة بالصوت الطيب والجميل وبك والأخوة اللي في الأعلام كلهم.
0: حياك الله، تفضل يا عزان.
2: عندي لك مشاركة بسيطة لو سمحتي.
0: تفضل.
2: خريف رائع، صلالة قول تحديد، محافظة الظفار لسال وانشد، محافظة ليواد لأبنى اللقاويد، خريف يفلق الصدر أشهد، خريف فرايع أقول وعيد، وهلها كرام أقولها بجد، في كل ولاية وكل قرية بهم أناشيد، الهم صراحة ارتاح والكل ينشد، يحيي الضيوف لي يجوهم من بعيد، وبهم يفرحوا كلهم شيب وولد، متواضعين أبناء المحافظة دون ترديد، عنهم كذا التاريخ يحكي وبكل جد، عنهم كذا التاريخ يحكي، الصناديد أسود النشامة للوغى دون تردد، لهم حبنا يزداد كل يوم جديد، لهم حبنا يزداد كل يوم جديد، لسالني صراحة كذا أردد، تم المثل إذا المثل كان ما يفيد طلبت العفو منكم، جمله بالأعداد والختم، صلوا على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: صلوا على نبي الله محمد، وبارك الله فيكم، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه.
0: آمين يا رب.
2: يقول آمين. محبكم عزام بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب. بارك الله فيكم كل المستمعين ودربكم خضر. تسلمي.
0: الله يسعدك. مشكور يا عزان. أحسنت.
2: شكرا شكرا
0: شكرا. ودعاة الرحمن. ناخذ مشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1. موضوعنا مستمعين اليوم نتكلم أين ينتهي الحرص المالي وأين يبدأ البخل. أكيد في تجارب وايد، يعني اليوم المفاهيم اختلفت. حلنا نعرف أن كل شخص طبيعته تربيته تختلف من بيئة إلى بيئة، من بيت لبيت. في اليوم ما شاء الله تلاقي الأطفال الصغار حريصين على مالهم على فلوسهم، حتى يقول لك يخبي فلوسه ويضمهن كذا، تنترس حتى المحفظة والحصالة، يقول ما حد يمسها، عنده حاجة معينة كذا وده يسويها، يشتري حاجة له، فجميل هالشيء. رسالة تقول احنا بدون تدريب وعندنا شغف وطموح وحرص شديد على الاستماع والمتابعة حتى التقديم، لما لا؟ شكرا لكم. شكرا لكم يا علي خاطر، طبعا حتى غاروا منكم، احنا نشكركم دايم علي خاطر. يقول على طاري بحة الصوت بنورة، يقول بعدين بقولكم. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الوالد حمد.
3: مشاعل كيف الحال؟
0: طيب الحمد لله.
3: أنا دائما أسمع صوتكم أنتم جزاكم الله خير، قلت لازم أشارك معك.
0: عمرك طويل من طيبك، الله يسعدك، تفضل.
3: بارك الله فيك، شاء الله يطول عمرك. كيف الربع والأهل داخلك الأذاعة كلهم طيبين؟
0: والله كلهم الحمد لله بخير.
3: الله يسلمك. سمعت والدنا أبو كيسر سلم عليكم ولا ما سلم؟
0: سلم ويسلم عليكم بعد.
3: جزا الله خير، دائما نسمع صوته طيب إن شاء الله تعالى.
0: الوالد حمد.
3: نعم تفضل.
0: من هو الإنسان البخيل؟
3: والله طال عمره شيء، في ناس يعني بخل الذي ماسكين على المبالغ وباش المال، هذا هم من البخل. الذي شوية يفتح يده ويزكي ويعطي زكاة للفقير، هذا اعتبار ما بخيل، هذا صاحب خير هذا.
0: جميل.
3: ويقولك ان يعني البخل حد بخيل وحد ما يبخيل ان شاء الله، ودائما نطلب ان شاء الله يكون البخيل يفتح صدره ويفتح نفسه للانسان الذي يشوفه ضعيف. وان شاء الله ما حد ان شاء الله بخيل ان شاء الله تعالى.
0: نعم.
3: ونتمنى أن جميع الأخوة يكونوا مسمحين عاد أتكلم عن صلالة. طبعا
0: تفضل
3: إذا تسمحي.
0: والله الموضوع ما موضوع صلالة اليوم،
3: ما موضوع، بس يعني على الطريق وعلى، بس ما أني بقول حاجة.
0: لا عادي عادي، إحنا يعني إذا يعني تبى تقول توجه رسالة أو شيء، يعني إنهم ينتبهوا على في الدرب ما يسرعون.
3: رسالة عادية طال عمرك.
0: تفضل، عمرك طويل، بس علشان المواضيع ما تتدخل.
3: ما تدخل، لا هذا أشياء ما تدخل، بس رسالة طيبة يعني.
0: تفضل تفضل.
3: نطلب من جميع الأخوة والزوار في محافظة ظفار التأنب بالسلامة في الطريق، لا يشوفوا أي مكروه، رجوعهم على أهلهم سالمين غانمين.
0: الله يحفظهم يا رب.
3: هذه بس رسالتي طال عمرك.
0: عمرك طويل، جزاك الله خير.
3: والله يحفظكم إن شاء الله في الأزاعة كلكم، الله ما يحفظكم ويحفظ أعمال إن شاء الله وأهلها إن شاء الله تعالى.
0: آمين يا رب، يبارك في عمركم. أحسنت.
3: أحسنت الوالد حمد.
0: أحسنت ودعاة الرحمن. طبعا كمل لكم الرسالة على طاري بنورة لما قال علي خاطر، يقول كلمة وصوت مبحوح الحروف صمتها ونة في الونة حكي، ودها تشكي وتشرح لي الظروف والحياة عية عليها تشتكي. تحية لمديرة إذاعة الشباب الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي اللي تقضي إجازة الحين، نقولها كلمة وصوت مبحوح الحروف. طبعا هذه الأغنية من ضمن الأغاني القديمة اللي الناس تعشقها، ودائما تهدى للشخص اللي عنده بحة في صوته، ونهديها لكل الناس لأصواتهم حلوة.

0: مع هذا النغم مستمعينا كذا. ولما كنت أسمع المداخلات طار كذا موضوع جميل ضمن موضوعنا لليوم عن الحرص وعن البخل. لما نتكلم دائما عن البخل وعن الحرص وعن اليوم نتكلم عن دائما الأشياء المادية. خلونا ننظر لها أيضا من جانب شوية كذا، ناخذ جانب معنوي. المسافة أحيانا ما تقاس دائما بالمال. في ناس جيوبها بسيطة لكن أرواحها واسعة، تعطيك من وقتها، من سؤالها، تطمن عليك، من اهتمامها، من كلمة حلوة تجيك في وقتها وكأنها هدية، ما تبخل عليك. وفي ناس تملك الكثير والله أنعم عليها لكنها تبخل حتى بما لا يكلف شيئا، حتى إذا شافت شيء عليك حلو ما ممكن أنها تقول لك، تبخل بشكرا، تبخل بشتكت لك، فتبخل حتى بأنا فخور فيك، تبخل باعتذار كان ممكن أن يرمم خاطر في يوم من الأيام، بكلمة طيبة كان ممكن أنها تغير يوم كامل لإنسان ثاني. أحيانا أقسى أنواع البخل تعرفون شو هو؟ بخل المشاعر، عمره ما يتعوض، عمره ولا ينشر بكنوز الدنيا كلها. يعني أنك تحب وما تقول، أنك تشتاق وما تعبر، أنك تشوف شيء حلو في إنسان وتأجل يعني أنك تقول له، أنك تعرف قيمة شخص في حياتك وما تخليه يشعر بهذه القيمة، وكأنك تقول والله هو خلي يعني تحطه في اختبار جدا صعب، وكأنه هو لازم يحلل نفسيتك، إيش اللي أنت تفكر فيه، إيش اللي أنت تكون من مشاعر تجاهها. إحنا نقول الكرم ما كان يوم من الأيام في اليد بروحها، هناك يد تعطي مال، وهناك قلب يعطي أمان، وهناك صوت يعطي طمأنينة، وإنسان يملك لك شيء لكن لما يحضر يمنحك شعور بأنك أنت ما بروحك. يمكن أجمل شيء نتعلمه إحنا اليوم أنكم ما تبخلون بالأشياء اللي ما تنقص منكم لما تعطونها، الكلمة الطيبة، الامتنان، الحب والاهتمام. المال اللي ما نعطيه يبقى معنا، لكن الشعور اللي ما نقوله أحيانا يوم نقول ليش إحنا ما قلنا، ليش تأخرنا نقوله، وما نحصل الشخص اللي كان يستحق أنه يسمعها لأنه فات الأوان. وإذا تكلمنا عن الحرص والبخل المالي، لا هذه حكاية ومواقف وتجارب بنسمعها منكم كثير كثير. كنا قبل البرنامج في حوار نقول، كنت أقولهم أكثر صفة يعني أنا ما أحبها، أنا عن نفسي ما أحبها، الشخص البخيل. لو كانت عنده من المشاعر ما تقدر تقيسها، لكن البخل اللي هو المادي جدا يعني تحس ان حاجه وايد مهمه. الو، هذا كان من هذا الله يرحمه.
1: تعالي حبتي تعالي قل سمع،
0: هذا يكلم الفلوس.
1: يلا يلا يلا
0: يا آمين يا رب، كلكم قولوا آمين. ناخذ مكالمة ونقول ألو.
2: يا مساء الورد،
0: مساء النور، السرور. حسن،
2: هلا والله،
0: شو أخبارك؟ شو سوي؟ شو علومك؟
2: الله يسلم، الحمد لله. بنتي مريم رزقت بالطفل،
0: تبارك الرحمن، مبروك ما ياكم.
2: الله يسلم، بنات يسموني الشايب على
0: الفاضي. خلاص الحين الباب العود ولا يده ولا يدي ولا شو يسمونكم؟
2: بدي صغير عمري 48.
0: الله يعطيك العافية، والله يبارك في مريم وفي حفيدك إن شاء الله ويقومهم بالسلامة. حي الله بأهل الكويت.
2: الله يحييكم يا رب.
0: كيف الأجواء معاكم؟
2: والله ملأنا من الحر.
0: بس أكيد
2: ويانا ما شاء الله ذبحهم السهر، والمدرسة ما بقى إلا يمكن شهر أو أقل.
0: أقل أقل أقل، كلها أيام معدودات خلاص، ويردون حق مدارسهم وتستوي الزحمة.
2: ما أدري شلون يعدلون نومهم.
0: بالضبط، يبالنا من الحين نرجع نعمل شو اسمه تنظيم للوقت علشان يرجعون طبيعي.
2: بالعلمي أنا مسكين ما نبي نفسهم، أنا أنام في اليوم 5 ساعات 6 ساعات شبعان.
0: ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. طيب يا حسن، شاركنا في موضوعنا اليوم.
2: تكلمتي عن البخل.
0: اي نتكلم عن
2: مثل ما قلتي.
0: قول تفضل.
2: تفضلي.
0: اسمعك تفضل.
2: طبعا انت قلتي البخل مو شرط في المال، في الكلمة الطيبة، يعني حتى إذا جاب مثلا ولدك نسبة أقل من مثلا في السبعينات وهذا، كله شد حيلك وهذا، ما تعذر مزاجك يعني، خليه يشد حيله في الدراسة وهذه، هذه كلمة يعني حلوة، عرفتي؟
0: أي طيب طيب
2: وأنا الحمد لله الحمد لله من يوم ولدي وعيالي بالعلم أن أم عبد الله طبعا موظفة ومدرسة بعد، الحمد لله أنا اللي أصرف على عيالي، هي ما تصرف، إذا نقص شيء جابته، بس المصرف علي أنا.
0: جميل، الله يحفظكم إن شاء
2: أنا
0: الله يا رب.
2: الحمد لله من ولده، وكل واحد اللي تمشي الحكومة أعطيهم إياه، من أم عبد الله عليها 5 وزوجتي الثانية عليها 6.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب.
2: الله يسلمك
0: شو تقول للإنسان البخيل؟
2: يا أخي، لا تبخل على عيالك. وفي ناس، أنا سمعت قصة في دولة خليجية ما بيذكر الدولة طبعا، أنست بنتها عشان هي مدرسة، يوم طاح في المستشفى وتجي بنته وتدعي على أبوه للأسف، عشان ما تزوجها عشان راتب.
0: علشان ياخذ فلوسها قصدك، يراتبها.
2: لا، يقول بعض كبار السن يقول لا، ياخذها الزوج عشان ياخذ معاش، هذا اللي يفكرون فيه كبار السن بعض.
0: فقاعد يأجل زواجها.
2: اي، فراحت خلاص أنست البنت، وبعد تدري على ابوها يوم طاح في المستشفى
0: لا حول ولا قوة إلا
2: للاسف.
0: بالله.
2: يا اخي، البنت اذا جاها نصيب خلاص زوجها يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا حسن، ومبروك ما ياك. و
2: طلب من المخرج
0: آمر تدلل، بس قبل حاجة بقول علي خاطر النجادي يسلم عليك كثير السلام.
2: علي، ما شاء الله لاحقني في إذاعة الكويت ولاحقني في إذاعة قطر، ما شاء الله عليك.
0: تفضل آمر
2: يعني
0: تدلل،
2: بأذنك
0: شوف
2: بعد
0: خاطرك
2: إذاعة.
0: يا حسن.
2: تحياتي لك يا علي، وسلم على صديقي الصدوق أبو مطر في قطر. طبعا أطلب حمود ناصر، ليش ما تزور وهديها لك؟
0: حمود ناصر، أي وحدة؟
2: ليش ما تزور؟
0: جميل،
2: مشكورين
0: الله
2: وهديها لك
0: يسعدك،
2: يا
0: شكرا
2: الله.
0: جزيلا لك، الله يسعدك.
2: هلا،
0: دعت الرحمن. ناخذ أيضا مشاركة أخرى مستمعينا، نقول ألو، مساء الخير.
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أم تيمور، شو أخبارك؟
0: طيبة، طاب حالك؟
3: كيف أمورك؟ طيبة
0: خير، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: تفضل من معاي.
3: في الشمال ولا في الجنوب؟
0: والله في العاصمة مسقط.
3: ما شاء الله، تركت الجنوب
0: زمان، انت وين؟ على فكرة هالسؤال يسألوني يا يوميا، يعني سواء المتابعين او ناس قريبة مني، يعني دايما يعني يقولوا لي انت وين؟ ما في صلالة؟ ليش هالمرة كنت شوية يعني فترة البرنامج الظهر في التلفزيون 7 أيام لكل فريق، لذلك يعني كملنا اللي علينا وافتتحنا الحمد لله الموسم ورجعنا، ويكملون باقي الفريق.
3: لا لا، ما يقصر فيهم الخير والبركة جميعا.
0: الله يسعدك، وموجودين هني في مسقط في البرامج الأخرى.
3: ما شاء الله، موسى مراش معاش، موسى مراش
0: حياك يا موسى،
3: حياك الله،
0: نقرأ رسائلك ونسمع صوتك. تفضل يا موسى.
3: بس لازم تقريها رسالة.
0: بقراها إن شاء الله، تامر أمر.
3: شو أخباركم؟ كيف أموركم؟
0: طيبين، طاب حالك، يلا قول لنا
3: طيب
0: يا موسى.
3: موضوع جميل وحقيقة أنا ملاحظ في البعض عن البخل، سبحان الله سبحان الله، يقول لك ما في أحلى من الصحة. عندك مال وما عندك صحة مشكلة، عندك صحة وما عندك مال هذا نعمة. في بعضهم ما شاء الله مكدسين الأموال بس ما عندهم الصحة، البخل البخل قاتلنهم يعني البخل. فحرام انك انت جالس تكدس وتكدس وتكدس وانت صحتك تنهار تنهار تنهار، فليش؟ عيش حياتك، اسعد يومك، اصرف لاجل صحتك، انفق للناس حلو، تصدق للناس حلو، اما انك انت تكدس الفلوس هذولا وفي الاخير بعد ما تحصل منهم فايدة، ما ما ما ما سويت شيء، تعبت نفسك على الفاضي.
0: نعم.
3: فسبحان الله في ناس كثير، في ناس عندهم خير خير خير خير، بس سبحان الله ما ينفقوا حتى على صحتهم، حتى على ثوبهم. ثوبهم والله لو تشوفي ملابسهم عندهم خير، والله لو تشوفي ملابسهم حرام يا أخي. هذا على الخير اللي عنده، شوف بخيل على نفسه كيف عيال أهله.
0: واضح.
3: فنقول اللي عندكم أموال وعندكم خير، نفقه لنفوسكم ونفقه لصحتكم والناس القريبين منكم، الله سبحانه وتعالى يفتح لكم أبواب الرزق.
0: آمين يا رب.
3: وديروا بالكم. هاي والله.
0: واضح.
3: والله يحفظ الجميع يا رب العالمين.
0: والله يحفظك يا موسى، مشكور على المشاركة وبقراها رسالتك إن شاء الله.
3: تسلم يا أم تيمور.
0: شكرا شكرا لك.
3: يلا أحسن.
0: وداعة الرحمن. ناخذ اتصال آخر بيرجع إن شاء الله على 2-4-6-9-8-1-5-1. بقرأ رسالة موسى، يقول: تتأرجح نفوسنا بين صعود وهبوط، قد يحدث أن تكون أنت في هبوطك بينما من حولك في أوج صعودهم، فيرون فتورك تقصيرا ويحاسبونك على شيء لم تختر، مع أنهم حين كانوا في هبوطهم كنت أنت في أوج صعودك، ومع ذلك تحملت عنهم ثقل أيامهم ولم تطلب منهم أن يكونوا بخير لأجلك. ثم ماذا؟ لا تقيسوا الناس على حالكم، فلكل إنسان معركته ولكل روح موسمها. ناخذ مكالمة. ألو.
4: هلا هلا، مساء الخيرات وبركة.
0: هلا. اليوم تأخير وغياب بعد كم يوم. سلام عليكم يا أم لؤي.
4: يا مرحبا حبيبتي، والله مساء الخيرات، كيف الحال؟
0: الحمد لله. زين لحقتي علينا قبل ما توصلين البيت.
4: أي شفتي كيف؟ والله صديقي العادة إنه بس نزلت كذي مسقط مول شوي، تسوقت وراي صلالة فاشتعب في عادة.
0: يا سلام يا سلام. متى رايحة صلالة إن شاء الله؟
4: الله إن شاء الله بالخميس إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله. إلى محافظة الظفار الله يحفظكم.
4: ايه طبعا، والله المحافظة اللي أنا طيب على فترة أنا أزورها المحافظة من يوم وأنا طفلة. إيه والله، من يوم حتى قبل لا أدخل مدرسة أنا يعني أروح المدرسة. سبحان الله أزور صلالة. سبحان الله.
0: الله يحفظك يعني إن شاء الله يا رب. ترجعين
4: البلاد لقلبي صراحة، من أحب البلاد لقلبي هذا البلد،
0: من أحب المحافظات لقلبك.
4: محسوني سر المحافظات قاعدة.
0: عادي عادي.
4: كيف حالك؟ مشاعرك وصحتك؟
0: من حقك تحسين أنك خارج حدود الأرض لما تروحين محافظة الظفار، ما حد يلومك.
4: والله يعني لا شفنا أي.
0: بالفعل أنا طيب الحمد لله.
4: الله يسعدك ويبارك فيك. اليوم موضوعكم وايد حلو، وفي على فكرة يعني موضوع البخل وايد مهم.
0: البخل والحرص نتكلم عن.
4: والله والله إن الحر يهون والبخل ما ينطق.
0: الحرص الحرص.
4: أي شو هو؟
0: الحرص.
4: الحرص.
0: أيوة.
4: شو يعني الحرص؟
0: إنك تكوني في ناس حريصة على مالها، على بيستها، وين عارفة وين تخليها، عارفة متى تدفع متى تشتري، وفي ناس ماسكة.
4: أنا عن نفسي الحمد لله والشكر، أول شيء أني أكره شيء اسمه بخل، لأن الله يعني الإسلام ما الإسلام وصى بالنفق، بالنفقة. وأنفقوا وأنفقوا ما آتاكم الله وأنفقوا ما تحبون وأنفقوا، يعني فدين الإسلام عندنا دين الكرم، دين العطاء، دين السعة، فهمت كيف؟ فأي واحد بخل على نفسه ويتبخل على عياله ويتبخل على أصحابه ويتبخل إذا كان في حد في أزمة والناس تجمع يعني تركض عشان تساهم، وفي ناس تمسك على نفسها ليش أعوذ بالله، لا إله إلا الله، يعني شيء صفة مذمومة جدا جدا، أعوذ بالله من البخل والبخلة، أعوذ بالله من شرهم.
0: آمين يا رب.
4: يعني حقيقة شيء أعوذ بالله من هذه الصفة الذميمة. ثاني شيء بقول لك، يعني أنا متأكدة إن ومتأكدة إن كل حد ملاحظ البخيل في المال، فحتى في عواطف بخيل،
0: حتى في
4: يعني في العواطف، في الكلمة
0: في العواطف،
4: يعني نعم. أعرف شخصية، هذا الشخصية من نوع الوايد بخيل على عياله وعلى حرمته، والله إن كلمة خير من عياله ما يسمعوها منه. ليش؟ إنه هو بخيل في حتى في الكلمة. لا إله إلا الله. يعني عيالي ما بحضنهم، ما بقولهم اشتغلت لكم، ما بقولهم ربي يحفظكم، ما بقول كلمة طيبة، يعني حتى رجع وانا بالله. فحقيقة ان الشر الشر، يعني بخل واصحابه شر. الله لا. الله يبعدني.
0: امين يا رب.
4: يا رب لا.
0: عيل على هالطاري ام لؤي، انت ماشي محافظة الظفار يقول لك، يقولوا لك لا تنسين الصغات، وهلا هلا بالبخور والاقلام والميداليات. اي نباها.
4: مالت كلمة مالت القالب وفيها الاسم
0: كل شيء كل شيء، حتى لو قلب مجروح ما عندنا مشكلة.
4: بس وين اوديكم يا عجمون اللي لا بعطيكم اياهم.
0: هذه رسالة من عند علي خاطر نجادي يقول لك.
4: والله والله الانسان خاطر بس اسمع صوته، نسمع فقط تغريداته.
0: يا اخي احنا ودنا ودنا نجمع كل اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض في الاستوديو.
4: عاد علي خاطر إيه له كاريزما، ولو ان احنا ما نعرفه على فكره يعني احنا بس نسمع اسمه بس والله له حضور وله كاريزما وله سبحان الله سبحان الله يعني كذي تحسه قريب من النفس يعني مع انه ما نعرفه يعني شخص مجهول فقط.
0: الارواح جنود مجنده سبحان الله.
4: بس لا كاريزما هالانسان الله يحفظه ويبارك فيه وعسى ان شاء الله نسمع صوته يوم من الايام يعني وايد بخيل على فكره هو. انا احس انه بخيل في التواصل يعني في الاتصال مش في التواصل، متواصل يوميا.
0: الله الله الله يلم الشمل ان شاء الله ويجمع دائما هذه القلوب الطيبه مع بعضها البعض.
4: امين امين امين. رب يعطيكم
0: تروحين وتردين بالسلامه ان شاء الله يا رب وتستمتعين باجازه سعيده.
4: ان شاء الله الله يسعدكم ويبارك فيكم رب، وربي يكرمنا باحبابنا واصحابنا في حياتنا كلها يا رب، وزدنا خير في خير يا رب.
0: امين. تحبين الذهب ولا ما تحبين الذهب ام لؤي؟
4: الذهب؟
0: ايوه
4: انا وايد عاشق الذهب.
0: كيف الذهب سعره اليوم نازل ولا؟
4: والله صدقيني لو خبرتك عن شارفتي مع الذهب العام الماضي مشيت صلالة ولا حول ولا قوة الا بالله، شنطة الذهب ذهبي كلها روحت.
0: اوه
4: سرقت يعني انسرقت.
0: هذا في اي سنة؟
4: العام الماضي شهر 8 يعني في صلالة كنت مستمتع.
0: ذهب اول ذهب ذهب كامل
4: والله والله ويقدر بقيمة كبيرة حقيقة يعني لان كله ثقيل ومن افضل انا احب الاشياء الثقيلة.
0: وما لقاه
4: ما في وزن يعني
0: ما لقاه
4: لا شو بلقاه غير انه
0: الله يعوضك عوض الخير ان شاء الله. انت ذهب
4: تسلمي لي يا عمري.
0: الله يسعدك ان شاء الله يا رب.
4: يسعدكم ويبارك فيكم ورب المعوض خير ان شاء الله.
0: امين يا رب. شكرا جزيلا لك.
4: مساءكم ورب يعطيكم العافيه.
0: احسنتي احسنتي بارك الله فيك الله يعافيك. متواصلين معكم مستمعينا، نطلع احنا وياكم شويه كذا فاصل خفيف وردي لكم.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: سمعينا ناخذكم إلى حدث في مثل هذا اليوم. تخيلوا معي إن خبر واحد ينتشر بين الناس يقولوا لكم ويقولوا لهم وقالوا لهم إن هناك في ذهب، وفجأة يترك آلاف الناس أعمالهم وبيوتهم ويقطعون مسافات طويلة، بعضهم باع كل اللي يملكه بس علشان احتمال واحد إنه يمكن يرجع من هناك وهو غني. الحكاية بدت في هذا اليوم من سنة من السنوات، 16 أغسطس من عام 1896، عندما عثر على الذهب في منطقة كلوندايك في إقليم يوكون الكندي. اكتشاف أحيانا نشوفه إحنا بسيط، لكنه أشعل بعد ذلك واحدة من أشهر موجات البحث عن الذهب في التاريخ، والتي عرفت بحمى الذهب. وصل الخبر وبدأ الحلم يكبر، عشرات الآلاف تحركوا إلى الشمال في رحلة ما كانت أبدا سهلة، برد قارص، مسافات طويلة، طرق شديدة الصعوبة، وكل هذا من أجل سؤال واحد كان يدور في رأس كل شخص منهم: ماذا لو كنت أنا صاحب الحظ؟ لكن المفارقة أن اللي وصلوا إلى الثراء فعلا كانوا أقل بكثير من اللي راحوا يبحثون عنه. ماذا لو كنت أنا صاحب الحظ؟ هي حكاية عن الإنسان عندما يرى أمام احتمالا للثراء السريع، كيف يمكن للحلم أن يجعله يخاطر ويترك المضمون ويركض خلف فرصة قد تأتي وقد لا تأتي. مرت على هالحكاية مستمعينا مثل اليوم 130 سنة تقريبا، لكن السؤال الأجمل: هل انتهى حمى الذهب فعلا؟ يمكن الذهب تغير، في زمنهم كان في باطن الأرض، واليوم نسميه استثمار سريع أو صفقة العمر أو شهرة مفاجئة أو فرصة نعتقد أنها بتتغير أو بتغير حياتنا بليلة ضحاها، وأحيانا نقدر نسميه أموال مجمدة لأنك تقدر تحولها إلى سيولة إذا ما ضاقت أيضا بك الحال. بعد كل هالسنوات من حمى الذهب، علاقتنا بالذهب ما زالت مختلفة. ننتظر التخفيضات على كل شيء تقريبا، ملابس، أجهزة، أثاث، سيارات، لكن هل ممكن يجي يوم ونقول في تخفيضات اليوم على الذهب؟ لا، لأن الذهب بالنسبة لكثير من الناس ما كان مجرد زينة ولا حتى فرص استثمارية، هو تشتري اليوم وتحتفظ فيه، إذا مر عليك ظرف احتجت أنك تبيعه تقدر تبيعه. لهذا السبب تحديدا ظل الذهب من زمن حمى الذهب حتى يومنا هذا له مكانة مختلفة، وإذا نزل ينزل حاجة طفيفة وهو في ارتفاع دائم، يعني من سنوات اللي مضت تغير الزمن وما رجعنا طبعا، ما صرنا نقطع الجبال ونبحث عنه في الأنهار، صرنا نبحث عن الوقت المناسب لشراءه. فهل الحين الوقت المناسب لشراء الذهب؟ أنا أقول أنتوا ذهب، والله يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، ونرجع لموضوعنا اليوم في استوديو 5 من الأشياء الكثير نسمعها. أنا ما بخيل، ولكن أنا حريص وأعرف قيمة الريال. في المقابل يمكن الطرف الآخر يشوف التصرف نفسه ويقول لا، هذا مش حرص، هذا بخل. هنا فعلا تبدأ المنطقة أو الحيز اللي يصعب فيها أنك أنت تحكم على الشخص الآخر، لأن العلاقة بالمال تختلف مثل ما قلت من شخص إلى آخر، تتأثر بدخل، بتربية، بأولويات، باهتمامات، حتى طريقة اليوم نظرة الشخص للمستقبل نفسها اللي تحتم عليه آلية صرفه. وهني إحنا نقول فعلا في خط يفصل بين الحرص المالي والبخل، لكن وين ومتى يكون وهذه الشعرة متى تكون وكيف ممكن احنا نحددها؟ متى يكون الادخار سلوك صحي ومتى يتحول الى حرمان؟ وهل كل انسان يحسب مصروفه ويقول لا لبعض الاشياء انه يستحق انه نصفه بالبخل؟ هذه المساحه نفتحها من زاويه الثقافه والسلوك المالي. يسعدني اني ارحب بالاستاذ حمزه بن حسين اللواتي، الخبير المالي ورجل الاعمال. حياك الله معنا في برنامج استوديو 5، وتبدا الحكايه واصل الحكايه تبدأ معاك أستاذ حمزة. أين ينتهي الحرص المالي وأين يبدأ البخل؟
1: مساء النور وتحية طيبة لإذاعتكم الكريمة وللمتابعين والمستمعين.

0: ينساها البخيل أن المال أداة تدر عليه النعمة والعافية ومعيشة طيبة. يعني المال سخر للإنسان كأداة وليس كوسيلة. لذلك الخطأ الذي يعني يعمله البخيل على أنه يعتقد على أن المال ينبغي عليه أن يكون يعني شيء لا ينفقه، شيء محطوط على الجانب حتى هو يشعر أنه هو لديه مال، ولكن بالحقيقة المال هو عبارة عن أداة لكي يوفر على نفسه وعلى عائلته ومن يعيش معهم. لذلك البخيل آثاره لا تمتد إلى نفسه بس، إلى كل من يعيش حوله أو بجانبه.
1: جميل. طيب أحيانا أستاذ حمزة نشوف شخص مقتدر ماديا لكنه شديد في الإنفاق حتى على احتياجاته الأساسية وعلى أسرته. اليوم إذا ما تكلمنا عن القدرة المالية، هل القدرة المالية تدخل في حكمنا على هذا السلوك حرص أم بخل؟
0: هو في يعني عدة أسباب لمثل هذا السلوك اللي يعني وصفتي أو شرحتي. من أحد الأسباب اللي هو الجهل. قد بعض الناس يعني عانوا في حياتهم من صعوبة في الدخل أو في الحصول على المال، وبعدما حصل على المال ويعيش دائما فكرة أنه قد يخسر هذا المال، لذلك تجديه أنه بدل ما يكون حريص ويستثمر هو يبخل، ظنا منه أن البخل هو استثمار، أو ظنا منه أن البخل ممكن أن يزيد رأس ماله أو ما ادخره. والمقابل على أن البخيل عادة حسب الدراسات ليس هو المستثمر الناجح أيضا. يعني كثير من المستثمرين الناجحين عاداتهم المالية عادات فيها إنفاق، فيها سعة، فيها تحريك في عقلة الاقتصاد، ولكن هذا ينم عن جهل وعدم معرفة قوانين الطبيعة أو عدم معرفة طريقة عمل المال. لذلك أما الآخر في من الناس من هو بخيل لأنه حقيقة لا يدرك على أن المال أساسا رب العالمين سخره لسمو ورفعة وكمال الإنسان، والمال ليس بمال ولا ليس له قيمة إذا لم يستطع أن ينفعك. بكل تأكيد هو مجرد رقم أو مجرد أرقام في الرصيد إذا لم تكن له أي مهمة يعني. وهذه الأشياء البعض مع بساطتها قد يدركها في عمر متأخر، وقد يكون قضى عمره في التقدير على نفسه وأدرك في وقت معين على أنه ما الذي فعلته كان بإمكاني أن أفعل كذا وكذا وكذا بمثل هذه الأموال.
1: نعم. حتى اختلاف الأعمار حتى اليوم إذا ما تكلمنا عنها تلاقي رجل كبير في السن عاش حقبة من الزمن، فترة من الزمن متغيرة عن الفترة الحالية اللي أبنائه قاعدين يعيشونها، ومع المغريات أو المعطيات اللي موجودة حوالينهم تلاقيه هو والده كان يتعامل بطريقة معينة معه في المال، أصبح هو اليوم يعكس هذا الشيء على أبنائه رغم أن الحياة تغيرت. الله أنعم عليه بخير وعقار وأراضي وفلوس ودنيا ما شاء الله، ولكن تلقاه ماسك على أولاده وما قادر يعطيهم. في جملة وشعار دائما ومثل يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنا لا أتفق تماما جملة وتفصيلا مع هذا الشيء. أنا مؤمنة أن فاقد الشيء يعطيه وبثقة أيضا وبفيض ويعطيه كذا بحب، لأن اللي يشعر بقيمة الحاجة احتياجه اليوم مثل ما احنا نقيس على المتدربين لليوم
0: التدرب. أنا أريد أن أعلق على هذا المثال بنقطتين. النقطة الأولى ورد في الأثر عن الإمام علي أنه قال لا تؤدبوا أبناءكم بآدابكم فإنهم
1: خلقوا
0: زمانا فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا يعني بكل اختصار على أن كل عصر له متطلباته، ولا يمكن النسخ واللصق لبعض الآداب التي كانت سائدة سابقا بهذا العصر. ولكن في نفس الوقت ينبغي علينا أن نفرق بين من لا ينفق على أولاده في مرحلة معينة أو يراعيهم أو يحاسب عليهم رغبة منه أنهم يكونوا يعتمدوا على أنفسهم أو في ضمن يعني خلق مثل ما نقول حوكمة داخل العائلة، أو رغبة من صاحب الأسرة على أنه يؤدي دوره في تمكينهم وفي أنه هو لا يجعل السمكة تدخل إليهم بالمجان أو بسهولة، بل يعلمهم كيف يصطادوا.
1: نعم.
0: هنا قد لا يعتبر بخل بل يعتبر
1: طبعاً.
0: نقل مهارة
1: طبعاً.
0: ولكن المثال اللي ذكرتي بكل تأكيد يعني تصرفات بمراعاة آداب مئات السنين أو تصرفات أو عادات مئات السنين اليوم في عصرنا الحالي، وعدم فهم رغبات الجيل الجديد أو عدم فهم

0: السياق والدائرة والحاجات، هذا أيضا كله ناتج عن الجهل وعن قلة الوعي. كل ما زاد الجهل وقل الوعي كل ما يعني أيضا ازدادت هذه مثل هذه المشاكل. في الحقيقة مشكلة البخل أنه أيضا يجعل الشخص هو بنفسه أيضا غير سعيد، لأنه يكون يقضي وقت طويل من يومه ومن فكره في حساب كيف ممكن أنه هو يبخل أو يقتر، بدل ما يفكر كيف يستثمر أو كيف يدير مصدر دخل إضافي له عن طريق الاستثمار. فهو أيضا يضر صاحبه. لذلك لا أجد تفسير للبخل إلا أنه ناتج عن جهل، قد يكون حتى جهل مركب. يعني صحيح. بعض البخلاء لا يدركون أنهم بخلاء، يعتقدون على أنهم مثلا اقتصاديين أو أنهم مثلا يديروا المال بكفاءة. نعم. والواقع قد يكون غير ذلك.
1: صحيح، في مثل دارج يقول مال البخيل يأكل العيار، يعني تلاقيهم بعضهم وقعوا في مصيدة الاحتيال أو في يعني استثمار أو في شراء أسهم اليوم نزل سعرها وخسروا فلوسهم. نعم. أشياء. نعم. كثيرة. نعم. هناك من يدخر أستاذ حمزة لأنه يخطط للمستقبل وهذا حق، وهناك من يدخر لأنه خايف من المستقبل. كيف نفرق بين الادخار الصحي والادخار اللي يتحول إلى حرمان مستمر؟
0: الادخار الصحي هو عبارة عن مسيرة، هذه المسيرة قد تطول 10 سنوات 20 سنة، فيها هدف معين ينبغي الإنسان أن يصل إليه في سن التقاعد. والادخار لا يعني الحرمان على الإطلاق، بل هو عبارة عن موازنة في إنفاق الإنسان على نفسه وتقسيم مصروفاته على عدة استحقاقات، سواء كانت استحقاقات أسرية، استحقاقات اجتماعية، تعليمية إلى آخره. ولا يمكن الإنسان أساساً هو يعيش وهو لا يعني يرفه عن نفسه أو لا يضع مخصص لإسعاد النفس. هذا من ضمن أهم الأولويات لأي إنسان، لأنك إذا أنت لم تسعد نفسك لن تستطيع أساساً على أن تواصل الإنتاجية والعمل بذكاء وإبداع، بالتالي ما بتكون فرد ناشط في مجتمعك وفي محيطك. هذه نقطة جدا مهمة. ولكن أود أذكر نقطة يعني مهمة جدا، ينبغي علينا دائما أن نحن نعرف سلسلة القيم وسلسلة الرغبات والحاجات المهمة لكل إنسان.
1: تفضل.
0: الإنسان إذا عرف لنفسه مثلا أنا قيمة التعليم عندي عالية، إذا بهذا المعنى أنا بخصص جزء جيد من دخلي للتعليم. إذا أنا قيمة الرياضة عندي عالية، إذا أنا بخصص جزء جيد للرياضة. في ناس عندهم قيمة السفر والمغامرات والاستكشاف قيمة عالية تضفي عليهم، إذا بهذه الطريقة هو يخصص جزء من دخله لهذا القيمة أو لهذا النشاط.
1: جميل.
0: بدون تعريف نقاط القوة أو نقاط الرغبة لدى كل إنسان، ما يمكن لنا أيضا أن نقسم المال أو الدخل الشخصي بطريقة واضحة
1: حسب الاهتمامات والميول.
0: بالتالي نحن ندخل بعدين في دائرة البخل بدون ما ندرك.
1: صح، حسب الاهتمامات والميول لكل شخص.
0: نعم، ويا حبذا لو هذه الاهتمامات لها أثر إيجابي وعائد إيجابي على نفسك كشخص.
1: صحيح.
0: وكذلك على مجتمعك وعلى البيئة التي تحيط بك.
1: أنا دائما أقول جملة أستاذ حمزة، أقول الواحد ما يبخل على نفسه لأنه قاعد يستثمر اليوم يعني في القيمة المعرفية، حتى إذا دخل أبنائه في كورس مثلا يتعلمون لغة جديدة، يتعلمون مهارة جديدة، أنت قاعد تستثمر فيهم، أنت ما قاعد تفسفس فلوسك على الفاضي، لأن العائد بيرجع لهم إذا ما رجع في هذه الفترة. ترى هم اكتسبوا حاجة بتاخذهم وبتكون شخصياتهم حتى لما يكبرون. لذلك الواحد ما يبخل دائما، ويعني في مسألة أنك مثل ما قلت يحط هذا المال في جزء من توظيفها تكون عليه حاجة من اهتماماته.
0: هناك مثل باللغة الإنجليزية اسمه penny wise pound foolish. المثل هذا يعني أنه كأنه حتى أترجمه باللغة العربية كأنه يقول هذا المثل أنك حتى توفر مسمار تفقد حصان، المسامير هذا اللي عادة يتم ربط أحذية الأحصنة فيها يعني.
1: نعم.
0: البخيل تارة مرات يفكر أنه مثلا كيف أقدر أوفر البيسة.
1: نعم.
0: لذلك كل تركيزه مهتم على الجزئيات، على الأمور الصغيرة، كيف أوفر البيسة، كيف أوفر ريال. ولكن هو نفس الشخص قد يكون في نفس اللحظة قد يكون هو يهدر الآلاف بل عشرات الآلاف، لأنه طريقة تفكير دائما تنطلق من الجزئيات وليس من الكليات. مع أن الجزئيات الواحد ممكن يتهاون فيها ولكن يكون مشدد على الكليات. هذه تحصل معنا كثير، سواء في إدارة الشركات، سواء مثلا حتى في السفر. مرات بعض الناس يقول لك لازم أريد أحصل على أفضل سعر لصرف العملة.
1: أيوة.
0: حتى لما أسافر أخذ معايا مثلا عملة أجنبية.
1: صحيح نسمعها.
0: لكنه ينسى.
1: نعم.
0: لكنه ينسى أنه كثرة النقد مثلا ممكن يعرضه للسرقة.
1: للسرقة أي.
0: أو يفقد كل هذا المال نتيجة أنه ما يستعمل البطاقة الإلكترونية للبنك مثلا يعني. فمرات الواحد دائما لازم يقيس المخاطر والمساوئ مع المنافع ويقرر بناء على ذلك.
1: نعم. طيب يعني هذا الشيء ياخذنا الى سؤال وايد مهم اليوم، هل مستوى الدخل يغير مفهوم الحرص؟ يعني ممكن تشوف تصرف من شخص نشوفه احنا بخل، ولكن هو يشوفه لا يعني حاجه يعني طبيعيه.
0: اكيد بكل تاكيد. بكل تاكيد مستوى الدخل، القوانين الضريبيه في ذاك البلد تؤثر، لانه من يعيش في ضنك من العيش ويعيش تحت تحديات وبالكاد يستطيع أن مثلا يوفر، بالنسبة له كل ريال وكل مئة ستفرق أو كل دولار يفرق، ولا نستطيع أن نقول عنه بخيل لأن ظروفه مختلفة، سياقه مختلف. البخيل هو من وجدت له القدرة والإرادة والمكنة ولديه مال لكنه لا ينفقه حتى لإسعاد نفسه أو من حوله، هذا هو البخيل. أما من لا يعيش مثلا في بعض المجتمعات تعيش في ظروف قاسية تعيش بتحديات، فطبيعي انه طبيعة الشخصية تتشكل حوله انه الواحد يكون حريص على عدم الانفاق، هذا طبيعي جدا، هذه هي الفطرة الانسانية اساسا.
1: طيب
0: يعني انا اعطيك مثال مثلا في بعض الدول الضرائب فيها عالية وبعض الموارد الصرف تعفى من الضرائب مثلا، فتجدين مواطنين في تلك الدولة يعيشوا مثلا نوع من التحديات في ضغوطات الحياة، لذلك كل فاتورة وكل ضريبة وكل يعني فاتورة يخزنوها معهم حتى لو كانت ريال ريالين، لأن في نهاية السنة يريدوا هذه الفواتير يقدموها مثلا في الهيئة الضريبية في تلك الدولة حتى يحصلوا على إعفاء، بالنسبة لهم موضوع مهم. فتجدين على أنه مثلا الضرائب غيرت طريقة نمط عيشهم، نمط حياتهم، طريقة السفر، طريقة الصرف، كل شيء صار فيه حساب، لأنه يعرف أنه جزء من كذا دخلي بيروح كضريبة
1: في الصحة، في التعليم، في أشياء ثانية. يعني
0: بكل تأكيد فهنا ما نستطيع أن نسميه أنه في ظروف اقتصادية تحدث في المجتمع.
1: هل يرجع لهم كاشباك هم يعني بما معناه نهاية السنة؟
0: يعتمد طبعا كل دولة وعلى حسب قوانينها اللي فيها تفصيل. نعم بعض الدول فيها كاشباك، بعض الدول فيها إعفاء مثلا أو خصم إلى آخره.
1: واضح. إذا ما تكلمنا داخل الأسرة أستاذ حمزة، يعني يمكن أغلب المشاكل اللي نسمعها اللي سببت حتى الانفصال وغيرها مسألة اليوم التحدي اللي يقف عند بعض الأطراف في الأزواج. الواحد يقول أنا أدبر المال، والطرف الثاني يقول لا هذا قاعد يبخل علينا. كيف نضع إحنا معيار عادل بين الاثنين اليوم؟ يعني يمكن هذا التحدي الكبير اللي يعانون منه بعض الأزواج، وبعض الشباب اللي يقول لك أنا أبى أتزوج ولكن لازم أحط في بالي أني أصرف عليها من الألف للياء وأمن لها حياة كريمة. فودنا أنك تأخذنا مع هذا المعيار العادل اللي بين الزوج والزوجة، وأنا يعني يمكن الاتفاق المسبق والمرونة والمشاركة الزوجية أتوقع هي يمكن أسمى حاجتين.
0: نعم. التفاهم أكيد حل وأساس، ولكن يبقى أنه يعني التفاهم من الجانبين من الجيدين. أولا ينبغي عليهم أن يتفقوا ما هي الرغبات والحاجات التي ينبغي مثلا على الزوج أن يوفرها للزوجة. هذه في نقاط مهمة، أنه أنا مثلا مسؤوليتي كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخر. بالمقابل من المهم جدا أيضا أنه يتم تعريف القيم، ما هي القيم التي نحن كأسرة ينبغي علينا أن ننفق عليها. إذا حصل سوء خلل في تعريف هذا القيم في تشخيصها، هنا عادة تبدأ كثير من الاضطرابات وكثير من المشاكل. لذلك النصيحة للمتابعين والمشاهدين هنا أنه مرات بين بعض في بعض العلاقات الزوجية المشاكل تحصل على أن مثلا الزوج فجأة يفاجأ أن الزوجة مثلا طلبت منه استحقاق مثلا هذه هدية أريد أن أعطيها لصديقتي.
1: طيب. طيب
0: فهو يأتي يقول هل أنا ملزم أن أصرف على هدايا صديقاتك مثلا على سبيل المثال؟
1: والله صحيح هو ما مجبور صراحة.
0: هل السؤال فلذلك ينبغي عليهم أن يتفقوا ما هي سلسلة القيم. إذا كانت القيمة عندهم اثنينتهم يتفقوا على أنه هذه الهدية التي تعطى للطرف الثالث ليست لزوجته هذه من سلسلة القيم الأولية إذا يثبتوها خلاص. إذا نحن يا زوجي أنت لازم سنويا
1: تصرف علي وعلى صديقاتي
0: لهدية زوجتي لعيد ميلادها إلى آخره.
1: واضح.
0: إذا لا إذا ينبغي أيضا هنا يكون في إدراك يكون هنا في وعي. إذا كان في وعي كان في إدراك كان في اتفاق أن القيم التي ينبغي علينا أن ننفق عليها مثلا التعليم الصحة الرفاه. مرات ترى أيضا نحن بعض مجتمعاتنا الشرقية تميل لإسعاد الغير أكثر من إسعاد أنفسها. يعني تميل أن هي ترهق نفسها بالتزامات بهدايا للآخرين بالمقابل لما تريد تسافر تقول أنا ما عندي ميزانية كافية للسفر. فينبغي علينا أيضا نركز على هذا الجانب نخلق منظومة القيم بعدها نركز عليها وأتوقع بتكون المشاكل أقل.
1: يا سلام عليك. أنا ما أعتقد أن اليوم يعني الزوج من الاتفاق أنه لازم يصرف على الزوجة وعلى صديقاتها أيضا وعياد ميلادها الله يعينه صراحة. طيب اليوم إحنا قاعدين نعيش في جانب وثقافة تشجعنا دائما على الاستمرار على أن نشتري على استهلاك. تشوف التطبيقات اليوم أونلاين البيع والشراء وكل حاجة موجودة. يعني كم من الأشخاص اللي يدخلون بعض التطبيقات ويحطون يخزنون في السلة في السلة في السلة. آخر شيء لما يرجع وتكون عنده ثقافة أنه ما يدفع على طول يراجع نفسه يبعد فترة يقول لا أنا هذا ما أحتاجه هذا ما أحتاجه تلقاه حتى التطبيق يحذفه.
0: نعم.
1: كيف اليوم إحنا نتعامل مع هذه الثقافة ثقافة الشراء والاستهلاك؟ هل أصبح اليوم الشخص الحريص يتهم بالبخل لأنه ما ساير هذا النمط؟
0: أكيد. لذلك تعريف البخل اليوم مختلف. يعني مثلا شخص عنده سيارة جيدة تفي بالغرض ما فيها مشكلة بس لأنه مثلا ما طلع سيارة ترندينج أو سيارة شائعة قد يتهم بالبخل. مع أنه الأساس أنه كل هذه الأمور الترفيهية والرغبات الأساس أنه هي والحاجات أنه هي أساسا تساعدك على يعني إتمام أعمالك. فإذا أتمت أعمالك فأنت لا تحتاجه. لكن الإشكالية اللي تحصل مش في هذا المفهوم البسيط. الكل مدرك لهذا المفهوم. الإشكالية على أن مجتمعات العصر الرقمي تقضي وقت طويل أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم يعني لو عملنا دراسة ربما 4-5 ساعات يوميا نقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من واتساب من إنستغرام وإلى آخره. هذه 5 ساعات خلالها نحن نتعرض لكم هائل من المعلومات. خلال هذه 5 ساعات تجينا إعلانات وخلال كم هذه 5 ساعات نشوف أيضا في ترويج لكثير من المنتجات. وخلال هذه 5 ساعات اليومية نشوف أن فلان صديق مثلا اشترى هذا الشيء. الثقافة اليوم أصبحت أنه لما أشتري شيء جديد أنشره. إذا سافرت مكان أنشر عن هذا الشيء أتحدث. الثقافة قبل 20-30 سنة كانت أنه اقضوا حوائجكم بالكتمان. اليوم الثقافة لا أنا أول ما أعمل أي شيء أنا أشارك فيه الناس. هذه طبعا ما كانت ثقافة موجودة في مجتمعاتنا الشرقية سابقا. لما انتشرت هذه الثقافة وهذه الثقافة حقيقة انتشرت بسبب الرأسمالية لأنه طبيعة الرأسمالية هي قائمة على ربح الشركات. الشركات حتى تربح أكثر ينبغي لمنتجاتها أن تتداول بشكل أكبر أن يتحدث عنها المؤثرون إلى إلى إلى آخره. وأن ينشر كل واحد عنها لأنه بهذا الطريقة الشركات تستطيع أن تسوق نفسها. فالرأسمالية لها مساوئ لها إيجابيات. من بعض مساوئها أنه عملت خلل في الثقافة الاجتماعية. اليوم أي شيء منشور على السوشيال ميديا أنا أشوف مثلا صديقي اشترى هذه السيارة إلى آخره. هذا يعمل لدينا دفق معلومات في العقل الباطني يجعلنا مرات نشعر أنه نحن أيضا نحتاج لهذا المنتج. قد لا نكون نحتاجه
1: صحيح.
0: ولكن كمية المعلومات هذه تجعلنا نشعر أننا تحت ضغط. طب أنا متى يجي دوري؟ خلاص كل حد جالس يطلع سيارة أنا بعد إذن لازم أخذ لي هذه السيارة. كل حد لازم يروح هذا الوجهة مثلا هذا الصيف إذن لازم أنا بعد أروح هذا الوجهة.
1: أيوة.
0: إلى آخره. وهذا لذلك تجعلنا جدا بدل ما يكون كل واحد مختلف ولو كيانه وذائقته الشخصية.
1: أتفق معك والله أستاذ
0: نعم
1: حمزة، يعني
0: نعم
1: اليوم مثل ما قلت. طيب لو بغينا إحنا نعطي المستمع اليوم قاعدة تساعده في علاقة المال بالمال، يحفظ فيها حقه للمستقبل من دون ما يحرم نفسه اليوم من الحاضر، إيش تقول له؟
0: والله القاعدة الرئيسية على أنه شهريا أي إنسان يسمعنا ينبغي عليه أن يخصص مبلغ من دخله للاستثمار أمام ارتفاع الأسعار والتضخم. طبيعة الحال لا يمكن للواحد أنه يعني يستطيع أن يمضي والحياة متطلبة إلا أنه يكون عنده خطة استثمارية. الاستثمار في الأمور اللي نفهمها، في الأمور التي نعيها نفهم فيها، خطة استثمارية واضحة لكل إنسان مهم جدا، لأنه الاستثمار يجعلك أيضا تعيش بسعادة،
1: نعم
0: لأنه المال المستثمر يرجع لك بعوائد إضافية وقد يتضاعف خلال 10 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات. بالتالي الريال اللي عندك اليوم يمكن بعد 10 سنوات 10 ريالات أو 9 ريالات. فهذه الطريقة الوحيدة أنك تستطيع أيضا أن تواجه الحياة وتتمتع بجودة في حياتك.
1: جميل. يعني اليوم احنا نقول حق الناس ما تحرم نفسك، ولكن تعرف كيف توازن في اهتماماتك وأولوياتك وإيش الشيء اللي أنت محتاج لنا. واليوم المجاملات الاجتماعية خلوها بعيد عنكم، اليوم ما مضطر أنت اليوم أنك تقدم حاجة مقدارها بالثمن هذا بس على أساس أنك أنت فلان الفلاني. الناس ما تعرف ظروف الناس، فإحنا نقول راعوا ظروفكم وكونوا قريبين من الناس اللي حواليكم، ولا تحرمون نفسكم من الأشياء الحلوة. والحياة مثل ما إحنا نقول عيشوها بمتعة وسعادة، والصحة أهم من كل شيء، وما تستنزف نفسك باسم الكرم. الله يسعدك أستاذ حمزة على هذا الحوار الثري القريب من الناس، واللي سعدنا حقيقة بسماعه من خلالك عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج استوديو 5. شكرا جزيلا لك. الله يسعدك، الله يبارك فيك. شكرا مستمعينا، يعني مع هذا الحديث أتوقع اليوم كلكم بتراعون ظروف بعض وبتحسبون حساب أيضا وين تحط اليوم قرشك الأبيض. الأوليين ما خلوا شيء للتالين. البعض قال أحفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود، ما يبوها من فراغ، إن الحياة بوتيرتها في ارتفاع وفي انخفاض. لذلك نقولكم يسعد ربي أيامكم إن شاء الله بسعادة وراحة بال بعيدة عن الضغوطات النفسية اللي سببتها الأزمة المالية.

0: الله الله على اختيار الجميل لآدم. يا حلو من الأغاني الجميلة والترند اللي كذا فيها إحساس ومشاعر جميلة، وأكيد استمتعتوا بيها وعليت الصوت مستمعينا. رسالة على 7242-2009. السلام عليكم، ما مس عليكم أستاذتي العزيزة أم تيمور مشاعر القاسمي، لمخرجنا العزيز المنتصر بالله العامري، أيضا يشاركنا في الإخراج محمد المعمري. محمد كيف الجو عندك؟ إن شاء الله مستمتع بالإخراج. أي على شوف شوف شوف شوف شفت كيف الرد من وجهة نظري. يقول أنا كسعد الهدابي عفوا، يقول أنا كسعد الهدابي المال أصبح ركيزة أساسية في الحياة لتحقيق كل أمنية يتمناها كل إنسان على ظهر الدنيا، ولكن في نفس الوقت أيضا محاسبين على المال، ويجب أن يكون هناك عملية اعتدال في المال من ناحية الصرف بالأشياء الشخصية والمهمة، ومن ناحية الصداقات والزكاة لأن أيضا يؤجر عليها. أعتقد الاعتدال هي الحكمة في عملية التوازن في كل شيء. أما من ناحية البخل فهذه تعتمد على طبيعة نفس الإنسان التي دائما ما تكون ناقضة للنعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. أخوكم سعيد الهدابي من شرس الهداد، بحياك الله يا الهدابي من المصنعة. ورسالة تقول ربي يسعد مساكم مشاعل، مساء الابتسامة عليك، ممكن أغنية الفنان راشد الماجد. احنا افتتحنا براشد الماجد عفوا. يقول سامي من اليمن من الجمهورية اليمنية، يقول الحريص والبخيل. اي شكرا مخرجنا، يقول لي مرتاحة لأنه يسمعني أكح، فمرتاحة دائما كم موجودين وإحنا قاعدين نقدم المستمع بس ألتمس العذر منهم. يقول الحريص والبخيل يوفر عشان وقت الحاجة، يمنع حتى في وقت الحاجة، يصرف باعتدال على نفسه وأهله ويحرم نفسه وأهله من أبسط الأشياء. يقول نخلي للزمن، ويقول ليش أصرف أصلا، كريم إذا لزم الأمر، كريم بس بالكلام. يقول الخلاصة أن الحريص عنده ميزان ويعرف متى يوفر ومتى ينفق، أما البخيل الميزان عنده خربان وكفة المنع عنده دائما أثقل. المثل يقول الحريص ما يضيع ماله، والبخيل يضيع عمره مع ماله. يسعد ربي أيامك ومساءك ابتسامة وكذا أمثلة تقرب لنا المعنى دائما. تحياتنا لسعيد بن عزيز الهشامي وأيضا سالم العاصمي، يسعد ربي مساك. وسليمان العاصمي يقول حاول أن تنفق وقتا أطول في التعرف على نفسك أكثر، حين نحن كثيرا ما نهتم بملاحظة غيرنا ونهمل من نحن، تعلم أكثر من تكون، ما هو نمط شخصيتك، كيف تفكر، نقاط القوة، نقاط الضعف، كيف تدير مشاعرك، وكيف أثر الماضي على تكوين شخصيتك، كيف تكون أفضل. أن تستثمر في نفسك ذلك أعظم استثمار. أيضا خالد العاصمي، تحياتنا لخالد. وأيضا طبيعي أبو عمان يقول تحياتي لجميع المستمعين ولسامي سامي العبدلي، طبعا هو طبيعي أبو عمان، وبالأخص لكل من يعرفه صاحب السلام سالم. إذا متواصلين معكم مستمعينا ناخذ مشاركة على 24-6-9-8-1-5-1. نقول ألو، السلام عليكم.
1: سلام السلام مشاعل، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، طيبة طاب حالك؟
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك،
1: ماشي الصوت أشوف مروح.
0: مروح قلنا لهم عطونا إجازة، الله يهدي الزملاء كلهم طلعوا وقت واحد ما خلونا فرصة.
1: يلا بك العافية إن شاء الله. شربين لك الزنجبيل؟
0: والله موجود، ما قصر المخرج جزاه الله خير.
1: الزنجبيل مع الليمون
0: موجود.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك حياك.
1: خلفان معك، خلفان
0: معروف يا خلفان، كيف الشرقية؟ كيف الشمال الشرقية؟
1: والله الحمد لله طيبين، جاي هنا نشارككم الرطوبة شوية.
0: والله زين ما غلط، يمكن تجيب لنا سحابتين، يمكن الخيرية عندك الجو مغيم كان شوية اليوم العصر.
1: مغيم حتى الحين لكن ترى رطوبة، مغيم رطوبة
0: يا وقفة وقفة ما رطوبة بس يا رب ترحمنا بس.
1: آمين آمين
0: يا رب. الله يسلمك يا رب.
1: الله يبارك فيك
0: وفيكم بارك. تفضل يا خلفان.
1: اليوم عن البخل.
0: نتكلم عن الحرص والبخل، كيف أنت مفهومك اليوم؟ وإحنا ذكرنا قبل شوية أن كل إنسان له تفكير ونمط حياة في تفكير صرف المال. أنت متى تشوف أن الشخص هذا بخيل ومتى تشوف أن هذا حريص؟
1: أستاذي هو حريص على المال، ما في مشكلة، يعني تحافظ كيف تصرف المبالغ هذه، كيفية توظيفها بالشكل الصحيح،
0: نعم
1: هذه الأموال كيف تصرف، ما تأخذ يعني كل الكماليات اللي تريد واللي ما تريد وتروح تنم وبعدين عاد توقف محتار، حتى قال الله تعالى لا تبذر تبذيرا.
0: نعم
1: وأيضا هناك في البخل، ولا تجعل يدك، قال الله تعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل
0: البسط، نعم
1: فكلها، يعني هذه أشياء كذا ما زينة، خاصة البخيل. البخيل إيش يعني؟ بيبخل على نفسه، على أولاده مثلا، على من تصرف أنت في النهاية؟ تصرف على أولادك، ترفه على أولادك، لا قدر الله إنسان توفاه الله وعنده مبالغ وهو ماسك على أولاده، وبعدين بعد الوفاة وش يسوي؟ يقولوا أبونا عنده ملايين ما شاء الله، لكن ما أعطانا شيء. إذا هو عمل وصية إلا من رحم رب اللي يقوم
0: صحيح.
1: بتنفيذ الوصية،
0: وبعضهم حتى الدعوة ما ينذكر بيها، يعني
1: ما ينذكر بيها، ما
0: نعم
1: ينذكر بيها.
0: نعم
1: إذا كان، لا أطيل عليكم، في قصة بسيطة، لأن أعتقد وقت الأذان بيقرب.
0: صحيح.
1: فهناك استاتي في قصة بختصرها نبي المفيد. هذا الشخص عنده 3 أولاد، اثنين كبار وواحد متوسط. فقالهم أنا هذه وصيتي كذا كذا، يعني أبي مسجد وهذه الأرض حل مسجد وهذه كذا كذا. فقالوا زين. المهم راحوا عنهم، قال وجلسوا عاد ثلاثتهم هم وبينهم الولد الصغير هذا الوسط يعني. فسمعهم قال والله ابونا بده يتوفى، ونحن نبي مسجد، يبغى يسوي ارض، وبغى يسوي ما ادري منو، المهم نبي الشغل نفسه. فاحسن برايي برايي. المهم الولد التقط الكلام وراح على ابوه على انفراد. بعد كذا يوم نقول راح قال له بابا انت سويت وصيه، بابا تسوي مسجد، بابا كذا، بابا كذا، يقول هل انت تضمن اولادك يقوموا بتنفيذ الوصيه وانا منهم؟
0: ايوه
1: تضمن؟ قال ما أعرف. قال انا اقول لك شيء واحد، نفس الوصية طالما انك انت موجود
0: حي.
1: خاص من شان المسجد،
0: اي
1: وانت
0: والله
1: الحين سوي مسجدك
0: صحيح.
1: واختار الاب اللي تريد وابني. يقول لك انا اللي اشوف ان الامور ما تصير. قال لك اذا، قال لك اخذ براي الولد الحمد لله رب العالمين، وقام تنفيذ الوصيه هذه. يعني الواحد سواها يعني بروح. فهنا انت تطلع اولادك من المشاكل، وتطلع انت انك نصات الوصيه وانت على عينك، على عينك يعني سويت
0: صحيح.
1: اللي تريده في المسجد
0: اي
1: هذا،
0: والله
1: لكي يكون واجهة
0: الواحد دائما يقدم لآخرته.
1: أكيد. الساعة العزيزة
0: نعم
1: هذا هو الشرح يطول في
0: جميل
1: التفصيل
0: جميل، القصة
1: والتدقيق،
0: مؤثرة وضحت.
1: لكن أستمسحكم عذر يعني
0: صح.
1: في
0: الله
1: الحقيقة.
0: يسعدك. بالعكس بالعكس، شكرا
1: شكرا
0: للمداخلة
1: أستاذ،
0: الثرية.
1: شكرا أستاذ،
0: ونورت مسقط.
1: الله يحفظك أستاذ، النور نوركم دائما، نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء
0: آمين
1: الله، ونشكر المخرجين معاك،
0: آمين.
1: لكم
0: أحسنت،
1: التيسير والتسهيل والتوفيق إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وياكم.
1: الله يحفظك،
0: أحسنت، مع
1: شكرا.
0: السلامة. مع السلامة. ناخذ اتصال آخر ومشاركة على 2 4 6 9 8 1 5 1. ألو،
2: أيوة السلام عليكم،
0: هلا فاطمة،
2: كيفك يا أختي مشاعل؟
0: الحمد لله.
2: أخباركم زينين؟
0: إحنا
2: عندي
0: من
2: على
0: متى
2: الآخر يعني ما شاء
0: نعرف
2: الله،
0: بعض؟ من زمان من
2: زين
0: زمان،
2: الحمد لله.
0: وتشاركين وتتصلين، حتى ما عزمتينا على الأولى سمبوسة فقريات.
2: ايوه ما شاء الله، الا ما شاء الله عندنا الاجواء حلوه يعني اليوم ما شاء الله عليه، يعني تحسي كذا مثل غيوم، مثل ضباب، فقريات.
0: ما بس قريات، المسقط حتى بعد فيها.
2: ايوه كذي
0: اقصد
2: يعني
0: صوب القرم يعني، هي
2: حتى الشرقيه.
0: اي
2: ايوه انا مريت على الشرقيه على قريات،
0: اها
2: هي نفس الاجواء.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: ايوه الحمد لله.
0: وكيف اهم شيء
2: والله
0: شيء الرطوبه عندكم؟
2: طيب وما شاء الله زين يعني. يعني هو الحرف لابد منه اكيد، لكن عاد الانسان ما يبخل على نفسه وعلى اولاده يعني. ايوه يكون يعني وسط في المعيشه يعني، ممكن يوفر ليش لا؟ يعني انا عن نفسي مثلا، الله اكبر على حد، ممكن انا اوفر عن طريق الجمعيات.
0: اذن الاذان عندكم؟
2: ايوه اذن.
0: الله اكبر على حد.
2: يعني نوفر عن طريق الجمعيه مثلا، توفري في الشهر مثلا مبلغ معين، وهذا يفيدك. يمكن تريدي تروحي مثلا يعني سنويا، تريدي تروحي رحلة خارج السلطنة مثلا سياحية، تريدي تشتري ذهب، يعني هذاك المبلغ يفيدك.
0: صحيح.
2: تريدي تشتري أشياء أثاث للبيت.
0: واضح.
2: يعني ممكن يعني الإنسان، لكن ما يكون بخيل بخيل
0: يحرم
2: يعني
0: نفسه
2: حتى
0: من كل
2: على
0: شيء.
2: نفسه.
0: ايوه
2: لا عاد الانسان ما يكون بهذه الطريقه يعني. في
0: صحيح.
2: ناس يعني يتبخلوا على نفسهم على اولادهم، نحرم نفسنا من من من اشياء في عيننا نشوفها وما نقدر نشتريها، ليش؟
0: صحيح.
2: واحنا عندنا المال. لكن الانسان يحرص يعني، صح اكيد يكون حريص على ماله، لكن اقول لك بوسط يعني.
0: باعتدال.
2: ايوه اكيد باعتدال يعني.
0: زين جميل.
2: والحياه هي دي ماشي، وفي يعني انا مثلا عملت مشاريع مره اخسر مره اربح وكذا يعني، الدنيا ماشيه.
0: صحيح.
2: والانسان ما يقول اخر الدنيا يعني،
0: جميل. الله يسعدك ان شاء الله.
2: نتبخل على نفسنا يعني. الانسان يعني هذا المال راح اليوم اخترناه، بكره يتعوض.
0: بس ما يخلي نفسه صفر بعد.
2: ايوه ما نحرم نفسنا،
0: لا، وما يخلي نفسه صفر.
2: ايوه
0: بلا شيء.
2: لازم نخلي مبلغ ندخره يعني
0: بالضبط
2: بالزمن.
0: بالضبط.
2: اكيد.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا.
2: الحياه هذه يعني سنه الحياه هذه يا اختي مشاعر يعني.
0: واضح واضح. يلا عشان ما تفوتك صلاه المغرب، وبعدين بياذن بعد ما عن المغرب.
2: اكيد اكيد. يلا حياكم الله، تحياتي لجميع المستمعين.
0: جزاك الله خير.
2: المغرب يعني زين، خلاص وقت الصلاه اكيد.
0: يلا الله يسعدك،
2: حياكم الله. بس حبينا قلنا بنشارككم.
0: جزاك الله خير، مشاركه طيبه، بارك الله فيك.
2: اكيد احسنتي، جزاك الله خير.
0: مع السلامه حبيبتي.
2: حياكم الله.
0: مع
2: السلامه. مشكورين. مع السلامه.
0: وصلنا لنهايه برنامجنا مستمعينا. متى الاذان؟ قول لي مخرجنا، انا ما ادري ليش. بعدها هي فقريات تقول على الأذن، المسافة ما بعيدة وايد مني لين قريات، فرق التوقيت في فرق وايد. يلا نطلع فاصل قصير عيال.

مستمعينا، يمكن في النهاية نكتشف أن الحرص والبخل ما بينهم مسافة كبيرة في الظاهر، ولكن بينهم فرق كبير في الأثر. الحرص أنك تعرف قيمة الشيء اللي قاعد تملكه، والبخل أنك تنسى قيمة الأشياء اللي حولك علشان شيء أنت قاعد تملكه. الحرص أنك تقول لا ما الحين لأن عندي أولويات، أما البخل أنك تقدر وتمنع نفسك حتى لما تكون الحاجة حقيقية وملحة، يعني محتاج أنك مثلا تجري فحص معين وايد مهم، وهذا الفحص يأخذ وقت طويل مثلا في مستشفى من المستشفيات ويعطونك موعد، ولكن صحتك أولى من كل حاجة، وتقول أنت لا عادي بنتظر، وعندك المقدرة أنك تجري هذا الفحص في مكان معين. الحرص في حكمة، والبخل غالبا في خوف، خوف من النقص، خوف من بكرة، من أنك تعطي وبيقل الشيء اللي في دينك. لكن الحياة علمتنا أن العطاء ما كان يوم من الأيام مال فقط، هناك اللي يبخل بوقته تذكره، واللي يبخل باهتمامه، واللي يبخل بكلمة طيبة، وأيضا اللي يعرف احتياجك وحاجتك لكنه يبخل حتى بالسؤال. وأحيانا يكون الإنسان كريم جدا مع الغرباء وبخيل في مشاعره مع أقرب الناس له. ليش؟ لأن الناس القريبة منه عارفتنه، بس ما يبى صورته تتشوه مع الناس الغريبة، بصورة كذا مثل اللي هو رسمها لهم، وتلقاه قاعد يصرف، قاعد يعطي، قاعد يدفع، قاعد يبادر، لكن مع الناس القريبة قاعد يمتنع، يبخل حتى بالمدح لأنه يعتقد أن الآخر يعرف، وبالاعتذار لأنه يشوفه ضعف، وبالحب لأنه يقول أكيد هو حاس أني أنا أحبه. لكن إحنا نقول إحنا ما نعيش بالنوايا بروحها، نحتاج أن دائما نشعر بما في قلوب بعضنا البعض في المقابل. الكرم أيضا مش بس أنك تعطي حتى أنك تنكسر، ولا أنك تستنزف نفسك علشان ينقال عنك كريم، أنك تحفظ حق نفسك مش بخل، أنك تحط حدود. مستمعينا، هذا مش بخل، أنك تدخر للمستقبل، أنا أقولكم ما بخل، أنك تقول لا حق شيء وأنت محتاجنا أيضا ما بخل، تدخل جمعية علشان عندك استراتيجية وخطة أنت رسمتها بعد 5 سنوات، بعد 3 سنوات، وتضغط على نفسك، أنا أقول لك كفو عليك، لأنك عرفت وين تصرف هذا المال، لأنه لو كان في جيبك كنت فسسته. الحرص الحقيقي في اتزان، يحفظ لك نصيبك بكرة من غير ما أنه يسرق من اليوم الفرحة اللي أنت قاعد تعيشها. يمكن أجمل ميزان بين اثنين، إذا كان حرصك يحفظ النعمة تأكد أنه هو وعي وأنك أنت ناضج، أما إذا بدأ يحرمك ويحرم الناس اللي تحبهم من أبسط حقوق الحياة والمودة، فهني أنت لازم تسأل نفسك سؤال، هل ما زلت حريص ولا صرت أنت بخيل؟ في النهاية إحنا نقول دايما دايما دايما لا تصرف كل شيء معك علشان تثبت أنك أنت كريم، ولا تحتفظ بكل ما عندك علشان تضمن أن بكرة أنت ما تعرفه. كل شيء عطيه حقه، المستقبل عطيه حقه، نفسك عطيها حقها، والناس اللي تحبهم عطيهم حقهم، والحياة اللي تعيشها أيضا عطيها حقها. الثراء الحقيقي ترى ما بمقدار كم عندك في البنك، ولكن مقدار ما أنفقته أيضا، هذا هو الثراء. لأن الثراء الحقيقي أن نعرف متى نمسك ونعرف متى نعطي، وما نبخل يوم الأيام بالأشياء اللي ما تشترى بالمال. شكرا على كل التجارب اللي عشتوها واللي شاركتونا إياها، شكرا أيضا لمشاعركم الطيبة، شكرا لتجاربكم. اتفقتوا دائما على أن الإنسان ما بس بخيل مال، بخيل حتى مشاعر، واتفقتوا أيضا أنكم ما تكونون مسرفين في مسألة الصرف، في مسألة صرف المال، وأن الادخار هو ضمان يضمن لكم حقكم. جميل هذا الوعي، جميل هذا النضج المالي مستمعينا، والأجمل أنكم اليوم تشوفون انعكاسه أيضا على أبنائكم لأنهم حريصين جدا على مالهم فلوسهم. وأجمل حاجة، أجمل حاجة أنك تشوف ولدك قاعد يجمع مبلغ علشان يشتري حاجة هو خاطره فيها، ما يجيك أنت يقول لك بابا اشتري لي أو ماما اشتري لي، لا، يقول بروحي من فلوسي بجمعها. فالله يسعدهم إن شاء الله، وعودوهم حتى بمصروفهم في المدرسة. إحنا زمان كانت 200 بيسة تكفينا، بس اليوم ما تكفي أتوقع 200 بيسة،
نعطيهم يعني لما تعطونهم مبلغ زيادة عودوهم إن ما كل المال تشترون فيه، رجعوا اللي ما تحتاجونه وادخروا، ودائما عطوهم مساحة يحطون فيها أموالهم الجميلة، إذا ما كانت في البيت حط حتى في البنك. الله يسعدكم ويحفظكم، ألقاكم يوم الغد في حلقة جديدة من برنامج استوديو 5، وتحية لكل الشباب الموجودين معانا والزملاء، تحية للمنتصر بالله العمري، وإن شاء الله ألقى أيضا المتدربين يوم الغد، وألقاكم في مساحة جديدة مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. مشاعل بنت سعيد القاسمي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يورا يعني مين يا شمال؟ وينكم؟ سوا سوا.

بدك يصنع الفرق فيني.

يا سعد عيني.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فرعاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان من سار ثار رزقه، ومن جلس ما حد حزقه. كلمة حزقه في المثل تعني ما حد شافه ما حد رأى. إذن المثل الشعبي يدعو إلى الحركة اللي فيها البركة وإلى النشاط وإلى بناء العلاقات العامة واقتناص الفرص عشان العمل وزيادة الدخل وتطوير وتجديد القدرات والمهارات والابتعاد عن الكسل والخمول وعدم الانزواء والاختباء في زاوية التقاعس عن العمل. هذه الزاوية تحجب الرزق وتخلي الناس ما يشوفونك ولا يشوفون مواهبك ولا كفاءاتك، وبالتالي ما أحد يقدرها أو يثمنها بالمرة. الكسل يسرق العمر من غير ما نحس، أما السعي والبحث يعطي الفرص ويفتح أبواب الرزق من حيث ما يتوقع الإنسان ومن حيث ما يتوقع.
1: أنت بعدك نايم للحين؟ يا ابني ما يصير كل يوم على هذه الحال.
2: إيش يا أمي إيش؟ إيش اللي قرا؟ خليني أكمل نومي.
1: وضعك هذا لا يصير لا صديق ولا عدو. قوم دور على شغل ورزق، ما في شي بيجي لك على السرير.
2: الحين خليني أكمل نومي، وبكرة من غبشة بروح أدور وأسأل على الشغل والرزق.
1: قوم يا ولدي الله يرضى عليك، قوم وخلي عنك الكسل، خرج من البيت ولا قسما بالله ما تلاقي إلا هذا مصافة في جنبك. خلي الناس تشوفك يتعرفون عليك ويتعرفون على خبراتك ومهاراتك، يمكن يتذكرونك في شي شغل مناسب لك ويتواصلون معك.
2: الله يهدي شيء ما يصلح حالك. قلت ليش بكرة خير.
1: خير إن شاء الله. قد قال المثل.
2: إيش قال المثل؟
0: من سار ثار رزقه، ومن جلس ما حد حزقه. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي من سار ثار رزقه ومن جلس ما حد حزقه. كان شاب يعيش في بلدة ساحلية ومعروف بطيبة قلبه، ولكنه كسول ما يحب الشغل ويحب الجلوس في البيت ويمشي حاله باللي موجود في بيته. وكان جاره الشيبة دائما ينصحه بالشغل ويرد عليه الشاب ويقول رزقي بيجي إلى عندي، ويرد عليه الشيبة بأن الرزق ما يجي إلا إلى عند الإنسان النشيط، الإنسان المبادر، الإنسان اللي يكذب ويقتنص الفرص. أما الإنسان اللي مشبع السرير نعاس ما يجي شي رزق ولا تجي شي فرص. في يوم من الأيام جاع هذا الولد وما لاقى أكل في البيت، إيش يساوي؟ خرج إلى برا وشاف خروف ضايع، شلو ودور على صاحبه

0: يلي الإنسان اللي يسعى ويطرق الأبواب وما ينتظر الحظ حتى يمر عليه. الدنيا ما تعطي اللي جالس، تعطي خيرها ورزقها للإنسان اللي يسعى ويشتغل ويتحرك ويقرب ويصبر حتى تتحقق أماله وتتغير حياته إلى الأفضل. أما الإنسان اللي ركن إلى الراحة والكسل فهو اختار أن يعيش على هامش الحياة. فالجميع يتقدمون ويتطورون ويحققون الكثير من المكاسب، وهو اختار أنه يمشي في طريق الحرمان وضيق الحال، فتعاقبه الأيام بالندم والحسرة والجمود في نفس المكان، ولا تفتح له أبواب الخير أو الرزق.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

صغار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشرق.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم،

ليه لما اشوف

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

وانا انا اللي طول عمري بقول

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا، لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا، لا لا

سافر للوداع فتح.

مش شاب يا علي يا علي يا علي.

مش شاب يا عيني يا عيني.

ابقى افتكر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.